0: النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن علم

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
4: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
5: سببت الحملة الصليبية الأولى هزيمة كبيرة للمسلمين. من الناحية المعنوية تبين للمسلمين ولأعدائهم مدى الضعف الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية. وأما على الأرض فقد نتج عنها سقوط مدينة القدس وقيام مملكة جديدة فيها تحت حكم الصليبيين، كما نتج عن هذه الحملة قيام عدة إمارات صليبية بالقرب من بلاد المسلمين وفي أعماقهم، مثل إمارة أنطاكيا كانت إمارة صليبية، وطرابلس الشام، والرها وغيرها. ما كان ممكن أن يتعرض المسلمون لهذه الهزيمة أمام الحملة الصليبية لولا تفرق قوتهم بين خلافتين ضعيفتين. الأولى هي الخلافة العباسية في بغداد، والتي كان السلاجقة يتحكمون في شؤونها وما حولها، والثانية هي الدولة الفاطمية التي هي حقيقة عبيدية إسماعيلية من فرقة منحرفة قامت في القاهرة ولم تعاون في أي نصر للمسلمين. بينما الأمة في هذا الضعف، إذ يقدر الله تعالى أمرا عظيما، ظهر القائد المسلم عماد الدين زنكي، واستطاع بناء إمارة قوية ضمن الخلافة العباسية. وعماد الدين زنكي هو الأصل الذي جاء من بعده ابنه نور الدين زنكي، والذي كان سببا في ظهور صلاح الدين الأيوبي وتحرير القدس. عماد الدين زنكي أخذ بأسباب النصر. دعونا نتعرف على أسباب النصر من خلال قصة هذا الرجل العظيم في حلقتنا من قصة وفكر. الخلافة العباسية في بغداد كانت كما ذكرت لكم تمارس دور شكلي ورمز ديني فقط، جانب معنوي أن الخلافة ما زالت موجودة، ما كان تحت يد الخليفة أي قوة عسكرية. ولم يكن لها أي تأثير يذكر على مجرى الأحداث خارج نطاق مدينة بغداد، بينما الهيمنة الفعلية كما ذكرت لكم كانت بيد الدولة السلجوقية، والدولة السلجوقية اللي بدأت عظيمة بنظام الملك وألب أرسلان وأمثالهم من الأبطال في هذا الوقت كانت الدولة السلجوقية نفسها مفككة مقسمة إمارات مختلفة، كل مدينة لها أمير، وفقدت هذه المدن أواصر الارتباط بينها والوحدة، فدولة سلجوقية شكلية أيضا، والحقيقة أنها إمارات حسب المدن، بل أكثر من ذلك استفحل الصراع على الحكم على السلطة بين البيت السلجوقي نفسه، وهذا زاد من استقلال المدن. كانت أهم المدن في ذلك الوقت التي لها خطوط مباشرة في التماس مع الدول الصليبية، والحملات الصليبية استطاعت أن تؤسس عدة دول في تلك الوقت في ذلك الوقت، منها القدس كانت بيدهم، ومنها كثير من مدن الساحل، ساحل فلسطين ولبنان وسوريا على البحر المتوسط. وأهم هذه المدن الإسلامية المواجهة لهم مدينة دمشق، إمارة دمشق وإمارة الموصل. وكان بين هذه المدن نفسها وما حولها من الإمارات كان بينها صراعات أيضا، يعني تخيلوا حجم الضعف الذي وصلته أمتنا، الذي يظن أن نحن اليوم في منتهى الضعف ليراجع تلك الفترة. فإذا أمراء تلك المدن ما كانوا يتفقون فيما بينهم حتى على حدود السلطة، يعني تعرفوا في مدينة وحواليها أرياف، طيب أين تتوقف مدينتي، أين تتوقف سلطتي، هذه كلهم مختلفين عليها، ولذلك يحدث بينهم صراع. وأيضا في نفس الوقت كان الصليبيون يهاجمونهم، فكل واحد مشغول بمدينته، مشغول بالمدينة الأخرى، ومشغولين بأي لحظة ممكن الغزاة الصليبيين المحتلين يهاجموهم. هذه هي الأوضاع. فاضطر أو خان بعضهم، فبعض القادة بدأ يهادن الصليبيين ويعقد الاتفاقيات معهم، يتفق مع الصليبيين ضد بعض المدن الأخرى من باب دفع لشرور الصليبيين، ومن باب هذه العداوة التي على الملك. للأسف هذا كان هو الأمر الواقع، والمكاسب كانت كل واحد حريص على المكاسب لعرشه وإمارته، هذه الإمارات الصغيرة. وتفرق المسلمون على هذا الحال، وتفرقهم هذا هو من سنن الله تعالى الكونية في الهزيمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كانت ظاهرة هذه المسألة عند الإمارات الإسلامية، واستمر الوضع كذلك إلى أن ظهر الاسم العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله تعالى، تسلم إمارة الموصل بأمر من الخليفة العباسي المسترشد بالله، لكن الحقيقة طبعا هذا الخليفة ليس له وزن، بترشيح من السلطان محمود السلجوقي سلطان السلاجقة، هذه الإمارة كانت تحته، فاستلمها عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي هو ابن آق سنقر التركماني، فأصله من التركمان، واستطاع

كان عند هم طرد الصليبيين المعتدين على هذه الأمة من هذه المناطق وبالذات القدس. طبعا ما كان يستطيع أن يفعل ذلك والأمة ممزقة وهو إمارة صغيرة، ورأى أن الخلافات والاقتتال الذي يحصل أحيانا بين السلاطين السلجوقيين والخليفة في بغداد ولا مع حتى الفاطميين، شعر أن هذا يضعف المسلمين أكثر، فآثر أن يبتعد عن هذا كله، واشترك في بعض القضايا اللي يعني لها حساسية لكن قليل جدا، وانشغل في إدارة الموصل وبنائها هذه المدينة. والروايات تشير كما ذكرت إلى أنه تدخل في بعض المعارك أحيانا، لكنه يعني كان مضطرا لذلك، والأصل عنده أن يبتعد عنها. وعرف بين أهل الموصل بعقله وحكمته وحسن سيرته وخبرته الحربية وشجاعته. يقول عنه ابن كثير المؤرخ العظيم في كتابه العظيم البداية والنهاية: كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وشكلا، كان شجاعا مقداما حازما خضعت له ملوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية وأجود الملوك معاملة وأرفقهم بالعامة والرعية. اشتغل عماد الدين زنكي بإعداد جيش في الموصل، أعدهم خير إعداد، ولم يتأخر في إنفاق الأموال على بناء هذا الجيش، ونشر بينهم الدعاة والعلماء، فمن جهة الإيمان ومن جهة القوة، متمثلا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومع كل العقبات التي وقفت في وجه عماد الدين زنكي، فتمكن بفضل خبرته العسكرية وكفاءته القيادية والإدارية من توطيد وإحكام سلطانه في مدينة الموصل وبناء جيش قوي فيها، وعزز قدراتها الاقتصادية بالإضافة لقدراتها العسكرية. لما استقر الأمر له وشاف الإمارات الضعيفة حوله، بدأ بضم الإمارات والأقاليم الصغيرة المجاورة له، وأصبح سيد الجزيرة. الجزيرة هي المنطقة الجغرافية بين دجلة والفرات، يسمونها الجزيرة. فصار زنكي سيد الجزيرة بلا منازع، ورسخ نفوذه في مدينة حماة ومدينة حلب، وبدأ بعد ذلك في ضم المدن المحيطة به. إذن تذكروا هذه المسألة من أسباب النصر: القوة في ثلاث مجالات، قوة السلاح وقوة الإيمان وقوة الوحدة، ثلاثة هي أساس أي نصر. وأضيف لها قوة العلم، عندها تتمكن الأمة من النهضة والحضارة. فبدأ كما ذكرت يحكم بعض المدن التي كان يحكمها بعض الأمراء المسلمين اللي همهم الحفاظ على ملكهم وشهواتهم وسلطانهم، حتى لو كانوا بالتحالف مع الصليبيين. فتحالف بعضهم مع الصليبيين ضد زنكي، لكن زنكي لم يعبأ بذلك واستمر، ولم يكف عماد الدين زنكي عن إرسال السرايا المقاتلة لحرب الصليبيين، هم الرئيسي. معارك صغيرة انتصر في معظمها، وكان قائد جيشه في معظمها سوار ابن أبتكين والي حلب. ولعل من أهم هذه المعارك معركة تل باشر، التابعة لأهم إمارة صليبية هي إمارة الرها، فاستطاع أن ينتصر عليهم وقتل منهم 1000 وغنموا منهم مغانم كثيرة. طبعا الواضح أن الهدف من هذه المعارك والسرايا لم يكن تحرير فلسطين وتحرير الشام، وإنما إثبات القوة الإسلامية التي ما زالت في بدايتها، لم تكن تكافئ القوة العسكرية التي عند الصليبيين، فكان هدفها الردع،
ردع القوة الصليبية عن التفكير في احتلال أي مدن إسلامية.

إسلامية جديدة، وبالذات حلب اللي كان عينهم عليها، وكان عنده هدف أن يزيد من حدود النفوذ الإسلامي على حساب النفوذ الصليبي في الأرياف وخارج المدن. وأشغل الصليبيين في معارك مستمرة حتى لا يهدأ لهم بال ويفكروا في التوسع في العمق الإسلامي. بعد سنوات كان عماد الدين قد شكل قوة لها شأن، وأصبح أقوى من جميع السلاطين الذين بجواره، بل صار أقوى نفوذا من الخليفة نفسه اللي في بغداد. وكان بالإمكان على فكرة أن يعلن لنفسه الخلافة، ما حد يستطيع أن يقاومه، ويعلن انفصاله عن الخلافة وعن السلاجقة بقوته ونفوذه. كان من الممكن أن ينازع هؤلاء في سلطانهم إن شاء، لكن عماد الدين اتخذ في هذه اللحظة قرارا تاريخيا، قرر وضع كل هؤلاء في ظهره وأن يتوجه نحو الصليبيين الغزاة، حتى لو كان وحده، ما عنده دعم لا من خليفة عثماني عباسي ولا من خليفة فاطمي ولا حتى من السلطان السلجوقي، كل اعتماد على قوة الذاتية. لكنه فعل ذلك دون أن يعلن انشقاقه عن الخلافة، بل على العكس أرسل الهدايا إلى الخليفة المسترشد بالله، وأرسل ابنه سيف الدين غازي، أرسله ليؤكد طاعته للخليفة وولاءه له وتقدير لمكانه مكانته، فاطمأنت بذلك نفس الخليفة وتبادل الهدايا مع عماد الدين زنكي. إذن حيد الخلافة اللي ممكن تؤثر عليه سلبا ولن تنفعه إيجابيا، فعمل زنكي على تحييدهم، وفي نفس الوقت عمل على كسر وتفتيت التحالف الذي قام بين الصليبيين في الشام والصليبيين البيزنطيين. الصليبيين ما كانوا دولة واحدة، بعضهم جاءوا من روما، وهؤلاء الذين سيطروا على الشام، والذين كانوا في بيزنطة كانوا أرثوذكس، فدينهم حتى مختلف، لكنهم تحالفوا ضد المسلمين، فاستطاع أن يزرع الشك بين الطرفين ويقضي على هذا التعاون بينهما. بعد كل هذه الاستعدادات والترتيبات السياسية والعسكرية، عندها بدأ حملته ضد الصليبيين، فاختار ولاية ضعيفة هي ولاية أنطاكيا، كان يحكمها الصليبيون، فبدأ يهاجم حصونها وقلاعها، وبدأ يضم المدن الإسلامية التي كانت تحت سيطرتهم قريبة من أنطاكيا. وبعد عدة معارك متتالية استطاع أن يحرر كرطاب ومعرة النعمان وزردنا وغيرها. فبداية كانت هذه الفتوحات بداية النفس، بداية البشائر لأمة الإسلام، لكن كانت إشارة رئيسية للصليبيين أن هناك قوة خطيرة بدأت تظهر، وبدأ الصليبيون يفكروا كيف يستطيعوا أن يوقفوا عماد الدين زنكي. واستمر عماد الدين زنكي في معاركه، وهدف الرئيسي أهم إمارة رئيسية في طريقه إلى القدس، وهي إمارة الرها، معركة الرها، سنتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله.

0: حياكم الله، مرحبا بكم مع قصة وفكرة. وقصتنا تدور مع عماد الدين زنكي الذي هو والد نور الدين زنكي الذي هو سبب في مجيء صلاح الدين الأيوبي. فنحن نتحدث عن عظماء في تاريخنا الإسلامي. كثير من الشباب يعرف صلاح الدين، لكنهم قليل للأسف من يعرف نور الدين زنكي، وهو أعظم من صلاح الدين الأيوبي. هذه الفترة كانت الأمة مستضعفة، وكانت الحروب الصليبية في أشدها، واستطاع الصليبيون أن يأخذوا القدس ويؤسسوا عدة إمارات رئيسية في سواحل فلسطين، وإمارة رئيسية هي الأكبر والأقوى في داخل العمق الإسلامي، إمارة الرها. وأدرك عماد الدين أن معركة المسلمين الحقيقية وسيوفهم يجب أن لا تكون بينهم كما كانت حال الإمارات الإسلامية المتقاتلة بينها، وإنما يجب أن تتوجه السيوف نحو الصليبيين. وأدرك أن أقرب ولاياتهم إليه والتي تشكل تهديد كبير للمسلمين وتشق بلادهم في عمقها هي إمارة الرها، فقرر قبل أن يحاول التفكير في قضية إعادة القدس أن يبدأ بإمارة الرها، لأنها لو توجه للقدس ستكون في ظهره وسيكون كارثة بالنسبة له. فقرر التوجه إليها كأول إمارة صليبية يجب البدء بتحريرها. وكان عماد الدين يعلم أن قائد الصليبيين كونت الرها داسلين معروف بذكائه وشجاعته وحنكته الحربية، فأرسل عماد الدين عيونه وجواسيسه في كل مكان لتقصي أخبار هذه الإمارة، وتابعها وتابعها. فجاءت الأخبار بأن جاسلين يغادر مملكته في بعض الأوقات، مثل الاحتفال بعيد الميلاد فيذهب إلى إمارة أنطاكيا على البحر أو تل باشر أو غيرها. كما جاءته الأخبار بأن قلعة الرها قد تصمد لأشهر إذا كان أهلها مستعدين مسبقا لخوض حرب طويلة، لكن لو فوجئوا ممكن ما تصمد لهذه المدة. فقرر عماد الدين قرارا لم يخبر به أحدا، قرر أن يفتح الرها في وقت خروج جاسلين منها. وتظاهر عماد الدين بتحريك جيشه نحو ديار بكر ليضمها إلى مملكته بالموصل. وصلت الأخبار وعيون جاسلين أن عماد الدين متجه نحو ديار بكر، فارتاح لهذه الأخبار وغادر الرها دون خوف من عماد الدين وجيشه، لأنهم توقع أن سيكونوا مشغولين بمعارك ديار بكر. وصلت الأخبار إلى عماد الدين أن جاسلين قد غادر المدينة، فأرسل عماد الدين إلى والي حماه يطلب منه تحريك جيوشا فورا لمحاصرة الرها. وتوجه عماد الدين بجيشه غربا نحو الرها فأحكم حصارها. وكان عماد الدين بانتظار هذه الفرصة، فلما حلت لم يتأخر ولم يبطئ عن استثمارها فورا. هنا معنى رئيسي، وهو معنى التخطيط ومعنى الإعداد. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى لا بد من بذل السبب، ولا بد من إتقان الخطط، ولا بد من أيضا معرفة المنافس والاستعداد له. وفعلا هبت الأمة لنصر ذلك الجيش، ولما سمع المسلمون في تلك المناطق بتحرك عماد الدين بحصار الرها هالت عليه جموع المتطوعين للمشاركة في هذه المعركة من كل مكان. شارك فيها العرب والأكراد والأتراك، ظهرت فيها الوحدة الإسلامية بأجمل مظاهرها. وتمكن الجيش بهذا العدد الكبير من محاصرة الرها من جهاتها الأربع قبل أن تستعد. هكذا تبقى شعوب الأمة دوما عارفة للحق، متحمسة له إلى اليوم. مشكلتنا ليس في الشعوب، مشكلتنا في الحكام، لكنها هذه الشعوب في الغالب تنتظر من يحرك العجلة، من يأخذ زمام المبادرة. الله سبحانه وتعالى ينصر الجموع المؤمنة، هذا من سننه الكونية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عرض عماد الدين زنكي على أهل هذه المدينة النصارى أثناء حصار لها الاستسلام وتسليم المدينة وفتح أبوابها وأعطاهم الأمان أن يخرجوا منها في مقابل ذلك. ليس هدف الجيوش الإسلامية جيوش الفتح إثارة الدمار والفوضى أو قتل الناس، لكن أهلها رفضوا هذا العرض، وقبل القتال وضع عماد الدين مائدته للطعام وقال للحاضرين معه، قال: لا يأكل معي إلا من يطعن معي غدا باب الرها، يعني سأهجم إلى أن أصل إلى الباب وأضع رمحي فيه، اللي مستعد يفعل هذا معي يأكل معي. طبعا من سيصل إلى الباب؟ هذه عملية انتحارية، فهي كناية عن شدة القتال والشجاعة. طاعن الباب لا سيكون أول فارس في الجيش يصل إلى باب المدينة، وهذا لا يفعل إلا أشجع الناس. فالكل اللي جالسين معه قاموا إلا صبي صغير، فقال، قيل لهذا الصبي: ارجع، ما أنت في هذا المقام؟ شاب، لما نقول صبي يعني شاب، فطبعا هو ما فهم المعادلة هذه كلها، فظل جالس. فقال لهم عماد الدين زنكي: دعوه، فوالله إني أرى وجها لا يتخلف عني. شاب. وبالفعل أثمرت هذه الكلمات بحماس هذا الشاب، وفعلا في المعركة كان من أوائل الطاعنين لهذا الباب. إذن الإقدام، الشجاعة من أسباب النصر. الذين يخافون على الرزق ولا المناصب ولا يعني ما وصلوا إليه من جاه، هؤلاء لا يقودوا أمة ولا ينصروا دين ولا ينهضوا بحضارة تخلفت. فضوا هذا الجبناء المترددين لا يقودون. استمر حصار المدينة 28 يوما، خلالها جوسلين طبعا وصلته الأخبار، حاول أن يعود لكن الحصار شديد كان في كل من كل مكان، ما استطاع أن يخترقه، فأرسل إلى إمارة أنطاكيا وإلى مملكة بيت المقدس وكلاهما بيد الصليبيين يطلب منهما عون على المسلمين، فما استجاب له إلا الوصي على بيت المقدس. وصلت قواتهم لكن وصلت متأخرة بعد أن تم فتح مدينة الرها، وفعلا بعد اقتحام حصنها دخل عماد الدين زنكي مدينة الرها بعد 50 سنة من بقائها بيد الصليبيين. 50 سنة، ما يأس المسلمون، لا تيأسوا يا شباب الأمة، والله خلاص فلسطين نأخذ اللي نقدر عليه ونترك الباقي، لا، هذا حقنا كل فلسطين، لا تتنازلوا عنه، إذا تنازل عنه الجبناء والذين يفكرون فقط في مصالحهم الشخصية. حقق المسلمون نصرا عظيما، أسروا الكثير من أهل الرها، وعماد الدين زنكي بعد ما انتصر أمر جنوده برد كل ما غنموه وأخذوه من أهلها، وسار في أهل الرها بالعدل والسيرة الحسنة، ومنع التعرض لكنائسهم وعبادتهم، ليس كما يفعل هؤلاء الإرهابيون الذين يذبحون الناس على ملتهم، ليس في تاريخنا. واطمأن أهل الرها على أنفسهم وعلى أموالهم، عرف التعامل الإسلامي والفرق بينه وبين ما فعلوهم عندما قتلوا 70,000 لما فتحوا القدس. فرح المسلمون بهذا الفتح فرحا عظيما، وتعززت مكانة عماد الدين بين أمراء المسلمين، انتشرت الأخبار في كل الأمة، حتى إن الخليفة العباسي في بغداد أرسل له الهدايا ومنحه بعض الألقاب، منها الأمير المظفر وملك الأمراء والملك الغازي. وطبعا هؤلاء يعني الخلفاء اللي فقط يعني صور، هؤلاء بس عندهم ألقاب ومراسيم، لا، ليس لهم في أرض الواقع حقيقة ولا تغيير. بعد فتح الرها بعام واحد فقط تم اغتيال القائد عماد الدين زنكي من قبل بعض حراسه الذين دسوهم الباطنيه، جماعه الحشاشين، فرقه باطنيه تخصصت في اغتيال المجاهدين، بدل ما يحطوا جهودهم في النصارى الصليبيين اللي احتلوا الامه، جهودهم توجهت على محاولة اغتيال نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، وقتلوا، فعلا قتلوا عماد الدين زنكي. ألا يذكركم هذا بشيء نراه اليوم من هذه الجماعات الإرهابية التي كل قوتها وكل جهدها متجه نحو قتل المجاهدين وضرب الناس الأبرياء، ولم يوجهوا طلقة واحدة على إسرائيل؟ عرفتم الحق بين ظاهر، تعرفوه من مثل هذه العلامات. مات رحمه الله تعالى وهو مستمر في جهاده، وأثبت هؤلاء الباطنية والفرق المنحرفة من جديد خطورتهم على الإسلام والمسلمين. حاول جوسلم بعدها بسنوات استعادة الرها، فتصدى له نور الدين محمود زنكي ابن عماد الدين الملقب بالشهيد رحمه الله تعالى. يا شباب الأمة، اقرأوا سيرة عماد الدين زنكي، واقرأوا سيرة نور الدين زنكي، وتعلموا منها معاني العدل والتقوى والشجاعة، وتعلموا منها أسباب النصر.
1: القادة الحقيقيون ليسوا الذين يأتون بالتعيين أو الوراثة، القادة الحقيقيون هم الذين يبرزون عند الأزمات عبر المواقف.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
4: الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.

0: الرضا والرضوان.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، هذه التي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا التاسع في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولى. إخوتي في الله، أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ أفي الله شك؟ تأتينا أسئلة كثيرة بين الحين والحين من الشباب والشابات الذين يخطون الخطوة الأولى في سبيل الالتزام بقال الله وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، تأتيني وساوس شيطانية، تأتيني وساوس إبليسية بأشياء لأن أقع من السماء أهون علي من أن أتلفظ بها. ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ وساوس في ذات الله لأن أقع من السماء أهون علي من أن أتكلم به. وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، المؤمنون يوقنون بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة، لا يرتابون الله عز وجل، ولا يرتابون في كتابه، ولا يرتابون في شريعته، ولا يرتابون في رسوله، ولا يرتابون في سنته، ولا يرتابون في اليوم الآخر. المؤمنون على اليقين، واليقين يورث الإنسان برد الرضا، يجعله في راحة. إنما أهل الريبة والشك في عذاب، يتقلبون ويتململون في عذاب. قال ربنا جل جلاله وهو يصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ووصف ربنا المنافقين بأنهم يتقلبون ويترددون في الشكوك والريب، فقال عز من قائل عنهم: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وفي السنة يأتينا نهي نبوي عظيم ينهانا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي شيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو النهي الذي سنتكلم فيه في هذه الليلة. الشيطان
يأتي إلى الواحد من هؤلاء فيقول له من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يصل به إلى السؤال الحائر من صاحب العقل العاثر، من خلق ربك؟ قال النبي: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فعند ذلك يضلون. وهذا حديث حسن بشواهده، كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. تفكروا في مخلوقات الله، تفكروا في السماء كيف رفعت بغير عمد، تفكروا في الجبال كيف نصبت، تذكروا وتفكروا في الأرض كيف سطحت، تفكروا في أنفسكم، انظروا إلى النجوم السيارة وإلى الكواكب الدوارة، انظروا إلى البحار والأنهار والأشجار، لكن لا تفكروا في ذات الله. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن أبي عاصم في السنة والحديث إسناده صحيح عن فضال بن عبيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. الأحاديث والآيات التي تنهانا عن الشك في أمر الله كثيرة كثيرا. أهل اليقين يموتون على اليقين ويبعثون على اليقين ويبشرون في قبورهم بالنعيم، وأهل الشك يعيشون على الشك ويموتون على الريبة ويبعثون على الشك ويبشرون في القبر بالجحيم. روى ابن ماجه والشيخان في الصحيحين واللفظ لابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف. مشعوف يعني قلبه في هلع مخلوع من الرعب. صالح يجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ هذه فتنة القبر، فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقول الملك له: فهل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، يعني في الدنيا. فيفرج له قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقول له الملك: انظر ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقول له الملك: ها
هذا مقعدك على اليقين كن، وعلى اليقين مت، وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. ويؤتى برجل السوء فيجلس يعني في قبره فزعا مشعوفا، قلبه يخلعه الرعب والخوف، فيقول له الملك: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقول الملك: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، ويقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقول له الملك: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل اليقين. وروى الإمام مسلم في صحيحه حديثا أفضل من الدنيا وما فيها لمن عمل به وعاش عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل اليقين في لا إله إلا الله. إذن النهي الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هو التفكر في ذات الله. إخوتي، إن الله عز وجل أمرنا كثيرا كثيرا في قرآنه بالتدبر والتفكر والنظر في كتابه المقروء وفي كتابه المنظور. أمرنا ربنا أن نتدبر في القرآن، أمرنا أن نتفكر في القرآن، فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأمرنا ربنا كذلك أن نقرأ صفحة الكون، أن نتدبر في هذا الكتاب الذي نراه بأعيننا ونمسه بحواسنا. قال جل جلاله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز من قائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الآيات كثيرة. وإذا أتعبك النظر يا عبد الله في السماء، وإذا أتعبك النظر في الجبال، وإذا أتعبك النظر في البحار، فإن الله لا يشق عليك، يقول لك: انظر في نفسك، أنت فيك إبداع وطلاقة قدرة لله عز وجل مدهشة. قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل إن الله أقسم لنا في قرآنه كثيرا كثيرا ببعض مخلوقاته ليلفت أنظارنا التي اعتادت تلك العجائب
إلى طلاقة قدرة الله. يقسم ربنا بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، يقسم ربنا بالنجوم، يقسم ربنا بمخلوقات عظيمة كثيرة ليلفت أنظارنا إلى إبداعه وإلى طلاقة قدرته جل جلاله. آيات في الكون الواحد منا لا يملك إذا نظر إليها وتفكر فيها وتدبر فيها إلا أن ينطلق لسانه قائلا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعض الأغبياء يقولون أن هذا الكون صدفة، هذه الشمس التي تجري بحساب، هذا القمر الذي يجري بحسبان، هذه الكواكب، السيارة، هذه النجوم الدوارة، هذه السماء المرفوعة بنسب تفوق الخيال، يقولون صدفة. صدفة؟ الرد عليهم بمثال بسيط: لو أن إنسانا يحمل صندوقا، هذا الصندوق فيه حروف هجائية كتب كل حرف على ورقة، ورقة مربعة كتبنا فيها ألف، والأخرى باء، والثالثة تاء، ووضعنا هذا الورق في صندوق، ثم سقط الصندوق من يد حامله فنزلت الحروف متراصة بجوار بعضها البعض فكونت قصيدة من ألف بيت موزونة وفصيحة ورقيقة وبليغة. أفيكون هذا صدفة؟ لو سقط حرف بجوار آخر لكنا صدفة، إنما كل الحروف تكون ألف بيت بقصيدة موزونة رقيقة فصيحة بليغة جميلة، وتكون صدفة. من قال عن هذا المثال الضعيف صدفة لرماه الناس بالجنون. طيب الشمس صدفة، والقمر صدفة، والجبال صدفة، والبحار صدفة، والأنهار صدفة، والبشر صدفة، والطير صدفة، ومخلوقات الله عز وجل بمليارات المليارات، مخلوقات في السماء، مخلوقات في الأرض، مخلوقات في البحار، مخلوقات على البر، مخلوقات بين السماء والأرض، مخلوقات ترى بالعين المجردة، مخلوقات لا ترى إلا بعدسات مكبرة لملايين المرات. كل هذا صدفة يا عباد الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. إذا تفكرنا في مخلوقات الله ازداد إيماننا، ازداد يقيننا، ازداد تعظيمنا لربنا. أما إذا تفكرنا في ذات الله سنضيع، سنصل إلى الشك، والشك يهلك. والسؤال: لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله؟ قبل أن أجيب أقول لك: اعلم حبيبي في الله أن الشيطان يدخل للإنسان من مدخلين اثنين ليفسد إيمانه. المدخل الأول مدخل الشهوات، والمدخل الثاني مدخل الشبهات. الشيطان عشان يذبح إيمانك المتربع في قلبك يدخل لك عن طريق منافذ العين، الفم، السمع، الأنف، يدخل ليذبح الإيمان المتربع في قلبك، يدخل عن طريق الشهوات أو الشبهات. والشهوات كثيرة: حب الشهرة شهوة، حب المنصب شهوة، حب المال شهوة، حب النساء شهوة، حب الولد شهوة، حب الدواب الفاخرة الفارهة شهوة. قال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. اتباع الشهوات المحرمة أو الإسراف في الشهوات الحلال يجلب سخط الله ويجلب الهلاك. قال جل جلاله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى الغرق في الشهوة الحلال وتجاوز حد الاعتدال فيها يجعل الله يبغضه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال عز من قائل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. وغي كما قال غير واحد من المفسرين: واد في النار بعيد قعره خبيث طعمه وإن النار لتستجير بالله منه. اتباع الشهوات المحرمة يجلب النار، تجاوز حد الاعتدال في الشهوات المباحة يجلب سخط الله، يجلب بغض الله. علاج الشهوات بأن تعرف حقيقة الشهوة حتى تزهد. روي أن عليا رضي الله عنه قال: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب. في الدنيا، في شهوات الدنيا اللي الناس ما قطع بعضها عليها، لو انت معاك 10 مليون دولار هتعمل ايه؟ هلبس كويس واكل كويس واتجوز اجمل امرأة واركب افخم سيارة واشرب احسن حاجة. هي دي الاشياء اللي الفلوس ممكن تجيبها؟ ممكن الفلوس تجيب صحة؟ ممكن تجيب حب؟ ممكن تجيب؟ هي دي الحاجات اللي الفلوس بتجيبها في الدنيا. الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب. أما أفضل طعام الدنيا فهو العسل، وهو بذقة حشرة. وأفضل ثياب الدنيا الحرير الطبيعي يعني، وهو نتاج دودة. وأفضل شراب الدنيا الماء وفيه تشاركنا الدواب. وأفضل متع الدنيا النكاح وفيه تلتقي مبال مع مبال. وأفضل مراكب الدنيا الخيل وعليها يسرع الرجال. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها أبدا في قلوبنا. فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا إلى حضراتكم بحول الله وبقوته، وما زلنا نتحدث عن هذا النهي الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. والحديث حسن بشواهده كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، كذا أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلق كذا خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. إخوتي في الله، قلنا أن الشيطان يدخل إلى الإنسان من مدخلين: من مدخل الشهوات ومن مدخل الشبهات. علاج الشهوات أن تعرف حقيقة الشهوة حتى تزهد فيه. ومدخل الشبهات علاجه العلم. أولا، لا تعرض نفسك لشبهة، لا تذهب بنفسك إلى شبهة. اسألوا الله العفو والعافية. لا تدخل على الإنترنت لتناظر من يخالفك في العقيدة أو يناقضك في المذهب وأنت لست محصنا بالعلم. يا شباب، ينفع عسكري يخش معركة من غير سلاح؟ بتخش على النت على مواقع فاجرة تناظر من يخالفك في العقيدة أو المذهب
وانت ما عندكش علم ليه؟ لا تعرض نفسك اصلا للفتن، سلوا الله العفو والعافية. لكن اذا اتتك شبهة فاحملها الى العالم الرباني حتى يستلها من صدرك وينورك بنور العلم. اولم يحيلك ربك جل جلاله الى العلماء عندما قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهنا طرفة، هذه الطرفة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر أن الشياطين قالت لإبليس سيدنا لقد مات العابد فلان فلم يكترث به ولم يأبه له. يا إبليس، الراجل اللي بيحج كل سنة وبيقيم الليل وبيصوم اثنين وخميس وبيذكر ربنا كل يوم حتى يجف حلقه، الراجل اللي بيقرأ القرآن كل ثلاثة أيام مات. قالوا ايه يعني؟ وبعد أيام قالوا مات العالم فلان، مات العالم فلان، ففرح وانتشى. قالوا سيدي نراك تفرح لموت العالم ما لا تفرحت عند موت العابد، فلما؟ قال قوموا معي. فقاموا ودخلوا على عابد في صورة بشر وسأله إبليس الرجيم أيها الشيخ، أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال في بيضة، بحار والجبال والأنهار والملائكة والجن والإنس والطير والبحر وما فيه، كل ده بيضة، كيف ذلك؟ فقال إبليس معه أرأيتم كفر بكلمة، شك في قدرة ربنا والشك في قدرة الله كفر، إن الله على كل شيء قدير، قوموا معي. فدخل بهم على عالم، قال يا شيخ أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فضحك العالم وقال وفي سم الخياط إن شاء. بيضة ده كبيرة قوي، ده ممكن ربنا يلم الدنيا دي كلها في خرم إبرة. فقال الشيطان متعجبا وكيف ذلك؟ قال يقول لها كوني فتكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السؤال ما زال قائما، ما تهربش يا عم الشيخ، ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن التفكر في ذات الله وكيف نعرف الله إذن؟ الجواب ذات الله يا عباد الله لا يدخل فيها التفكير ولا يحيطها التقدير. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ذات الله أعظم وأجل من أن تحيط بها عقول البشر القاصرة. ربنا ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا ند ولا كف. قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز من قائل ولم يكن له كفوا أحد. قال جل جلاله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإن كان الإنسان الضعيف الهزيل فيه ألغاز وطلاسم لم يحط بها إلى الآن، فكيف يحيط بربه؟ أنت أيها الإنسان مهما بلغ علمك، مهما على قدرك، مهما عظم شأنك، معك 600 دكتوراه، أخبرني، أخبرني عن الروح. الروح ما لونه؟ ما طوله؟ ما وزنه؟ أيستطيع إنسان أن يجيب عن هذا السؤال؟
الروح تسري فيك وأنت حي سريان الماء في الورد وسريان النار في الفحم ولا ينكرها أحد. الحاج فلان طب وقع ساكت وخرج منه السر الإلهي اللي هو الروح، أخبروني عنه. إن كانت لسه فيك ألغاز أنت مش عارفها لم تحط بها وهي في ذاتك، فكيف تحيط بذات الله عز وجل؟

لا نحيفه، دمها خفيف ولا دمها تقيل؟ ما اعرف، لكني مؤمن بها. طيب لما اضع اصبعي على الزر واطفئ المصباح، اطفئ المصباح، ايه اللي حصل؟ انقطع التيار الكهربائي. شفت التيار الكهربائي وهو بيجري في السلك؟ لا، لكني مؤمن به لاني ارى اثره. طب ربنا جل جلاله حواليك ملايين الاشياء الباهره من صنع ربنا، لم يدعي احد سواه انه خلقها، وكل من ادعى انه اله اذله الله وجعله ايه وعبره. هذه الاشياء اللي جعلت الاعرابي البسيط يسلم ويؤمن. هذا الاعرابي الذي مشى في الصحراء فراى اثار الاقدام على الارض، فوجد بعره جمل فامسك البعره وقال ان البعره تدل على البعير، واثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات ابراج وبحار ذات امواج وصحاري وفجاج، افلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير. صعد الانسان القمر، حلق من حول المريخ، ملأ الدنيا صياحا، فعلنا وفعلنا، صعدنا القمر، حلقنا حول المريخ. ثم لما صعد الإنسان إلى القمر وخرج من الغلاف الجوي نظر إلى الأرض، فإذ به يراها بحجم البيضة، من حواليه مليارات النجوم ومليارات الكواكب ومليارات المجرات، فشعر الإنسان أن صعوده إلى القمر لا يساوي إلا كقفزة، إلا كقفزة برغوث على المنضدة. طلعت القمر؟ طيب يا سيدي، طلعت فوق؟ شفت إيه؟ شفت اللي أنا عملته ده بالنسبة لملكوت الله الهائل ولا حاجة، ده يساوي قفزة برغوث على سطح المنضدة. ومن عجب إن أول واحد صعد القمر مات على الأرض في حادث سيارة. سبحان الله العظيم. يا عباد الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله سيقود إلى الشك، ومن شك في أمر الله فقد هلك، ضاع. يسأل السؤال الخائب، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ سؤال متناقض. الله عز وجل خالق وليس بمخلوق، أول وليس بمسبوق، فكيف تقيس الخالق على المخلوق يا عبد الله؟ سؤال. طب ازاي هنعرف ربنا يا عم الشيخ؟ كيف نعرف الله؟ الجواب، نعرف الله تعالى، نعرف أسماء، نعرف صفاته، نعرف أفعاله بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. لا يوجد سبيل نعرف به ربنا إلا بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله. في عبارة شائعة، أنا بقول إنها عبارة تحتاج إلى ترشيد، يقول لك ربنا عرفه بالعقل. غلط، ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. العقل لما ينظر في هذا الكون يقول أكيد من وراء هذه الأعاجيب قدرة باهرة، إله عظيم بديع قدير. من هو هذا الإله؟ قال الفراعين هو العجل أبي، هو فرعون. قال الفرس هو النار. قال الهنود إلى الآن هو البقرة. هذا العقل، ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. العقل يقول نعم من وراء هذا إله عظيم، لماذا خلقنا؟ ما الذي يريد منا؟ ما هي أوامره؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ما هي أفعاله؟ ماذا أعد لنا لو أطعنا أو عصينا؟ ما حدش هيعرف يجاوب. ربنا هو اللي عرفنا بنفسه، ولذلك قال ووجدك ضالا فهدى، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم. ولذلك تعجبني عبارة قالها الصديق رضي الله عنه، تعجبني عبارة قالها الصديق رضي الله عنه، قالوا يا أبا بكر

0: كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ربنا هو اللي عرفني بنفسي، أنزل على نبيه كتاب وبعث للناس رسول، هو اللي عرفنا بنفسي. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. قالوا وكيف ذلك؟ قال العجز عن الإدراك، إدراك والبحث في ذات الله إشراك. ولكن السؤال المهم اللي احنا عنوننا به الحلقة على عنوانها علاج الوسوسة، علاج الوسوسة. واحد بيجي له وساوس، انا السؤال ده جالي على الاقل 10 مرات من شباب وبنات، يا شيخ بتجيلي وساوس بتعيشني في ضنك وفي كرب، كلام يقذف به الشيطان في قلبي لو وقعت من السماء اهون من ان اتكلم به. وساوس في ذات الله، علاج الوساوس دي. اذا جاءتك هذه الوساوس، اولا اقرا سورة الإخلاص. 2 ادخل على يسارك 3 سفلات. التف، هناك فارق بين التف والبسق، البسق معه ريق، والنفث شر النفاثات، النفث رزاز خفيف أو الهواء الذي يخرج من الفم أثناء الكلام. حط إيديك كده قدام فمك وقول أي كلام، لا في هواء، هواء تنفس. يبقى لما تجيلك الوساوس دي النبي علمك ايه؟ صل عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1 تقرأ سورة الإخلاص. 2 تدخل على يسارك 3 سفلات. 3 تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخرج أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد إسناده حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدخل أحدكم عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان. تقرأ سورة الإخلاص، تدخل على يسارك 3 تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 4 تقول آمنت بالله ورسله، 5 تقطع الوسوسة وتنتهي عن الشك. أخرج أحمد بإسناد حسن، وكذا ابن حبان وابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلق، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. تأملوا قول النبي محمد، فإن ذلك يذهب عنه. هذا إن فعلها مخلصا لله طائعا لرسول الله يندحر شيطان. نقرأ سورة الإخلاص، ندخل على اليسار 3 نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول آمنت بالله ورسله، ننتهي. 6 تقرأ قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن أبي زميل رضي الله عنه ورحمه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ يا ابن عباس عندي حاجة في صدري، أنا هموت، ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال أشيء من الشك؟ وضحك، ما نجا من ذلك أحد فإذا وجدت في نفسك شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يبقى نرتب اللي هنعمله. إذا جاءتك هذه الوساوس الشيطانية، رقم واحد اقرأ سورة الإخلاص. اثنين ادخل على يسارك. ثلاثة، ثلاثة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أربعة اقرأ آمنت بالله ورسله. خمسة انتهي، اقلب الصفحة بقى انسى. ستة اقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبعة لا تبتئس فإن ذلك لن يضرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن حديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل. لن تؤاخذ بهذا، ما تزعلش، لا تبتئس. ثمانية أبشر فذلك صريح الإيمان. دي من أمارات صدق إيمانك. بأمارة إيه؟ الشيطان لا يقاتل إلا المؤمنين، لن يأتي بهذه الوساوس إلا لمؤمن. يزعجه، يحزنه، عايز يعيشه في ضنك، يشككه. الشيطان مش هيروح الخمارة، لأن كل اللي في الخمارة رجالته. الشيطان مش هيروح سينما، مش هيروح أماكن خنا، مش هيروح على شاطئ فيه عراة، دول رجالته. إنما يأتي إليك أنت ليقذف في قلبك شبهة، عشان يشككك، يخلي في قلبك ريبة. ذلك صريح الإيمان فلا تبتئس. وأخيرا ده علاج مهم جدا، احمل هذه الشبهة إلى عالم رباني سيزيحها عنك، بل يحرقها بشهاب العلم ويرسل عليها الصواعق الربانية من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية، وعندها ينشرح صدرك ويفرح قلبك وتقر عينك، كما فعل أبو سميل مع ابن عباس رضي الله عنه. يبقى يا عباد الله، إنه اللي النبي محمد نهانا عنه وتكلمنا فيه في هذه الليلة هو النهي عن التفكر في ذات الله. لا سبيل لمعرفة الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله في سنته، ما من سبيل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. الحديث حسن بشواهده، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: さえ詰めて容易。
1: نحن نقص عليك أحسن القصص

0: Segen.
1: وكذلك يجتبيك ربك

إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر. الله

أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وهنا همسات للنفوس المنكسرة. الهمسة الأولى بتقول: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر أبشر وكمان أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار. وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب من المضطرين، وفرجه ليس ببعيد عن الصادقين.
1: على مذنب قد تاب توبة صادقين.
0: الهمسة الثانية:
1: فتعفو رحمة،
0: إن مع الشدة فرج، ومع البلاء عافية،
1: على مذنب قد تاب توبة،
0: وبعد المرض شفاء،
1: عليك اعتمادي،
0: ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟
1: كم نعمة أوليتني ولطفت بي.
0: الهمسة الثالثة: في الخطوب الطوالي أوصيك بسجود الأسحار ودعاء العزيز الغفار،
1: في الخطوب الطوالي،
0: ثم تذلل
1: وكنت مجيب
0: بين يدي خالقك ومولاك الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، وستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك، وخاصة اليوم الجمعة أحبابا. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين وأمان الخائفين وملاذ المنكوبين وأنس المرضى والمصابين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد ربنا عز وجل أن مصيبتك ما كانتش في دينك، فمصيبة الدين ما بتتعوضش، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت. نعم أخي، فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة صغيرة أو محنة ألمت بهم. خدوا بالكم. الهمسة السابعة: خليك متفائل، وما تصاحبش المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، واشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل.
2: يا الورى بالحسن للعلم
0: الهمسة التامنة افتكر ربنا يوفقنا وإياك، افتكر ناس ربنا ابتلاهم بمصائب أعظم من اللي انت فيه، ومحن أقسى باللي انت مريت بيه، واحمد ربنا سبحانه وتعالى انه خفف مصيبتك ويسر بلوتك عشان يمتحنك ويختبرك، واحمده.

الهمسة التاسعة: إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة تانية، فأكثر من شكره. الهمسة العاشرة والأخيرة: إن الدنيا طبعها كده، ما بتحبش حد، بتاخد منه، ولو أديته حاجة هتاخده منه عاجلا أم آجلا. ما تأمنش للدنيا وما تحزنش، خليك مع ربنا، اذكره واشكره.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 42 من دروس سورة النساء، ومع الآية 89، وهي قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أيها الإخوة الكرام، كما قلت سابقا، المؤمن واضح. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. والكافر واضح، أنكر وجود الله، أنكر شرعه، أنكر الوحي، أنكر البعث، أنكر النشور، وسلك سلوك ينسجم مع ما يعتقد. فالكافر هو خطر بقوته على المسلمين، لكن ليس خطرا بأفكاره على المسلمين، لأن المسلم معه الحق. من هو الخطر؟ المنافق، الذي يتكلم بما يتكلم به المسلمون ويفعل بخلاف ذلك. هؤلاء المنافقون كما قلت من قبل نوعان: نوع هو كافر يقينا، بل هو في الدرك الأسفل من النار. هو كافر لكن أراد أن يجمع بين ميزات المسلمين وبين تفلته من شرع الله الحكيم، فكان في الدرك الأسفل من النار. النوع الآخر من النفاق ضعف، إما في العقيدة أو أمام الشهوة، إما أن شبهات تراكمت في عقله، أو أن شهوات غلبته على يقينه. النوع الثاني من المنافقين يرجى لهم النجاة إذا تابوا وارتجعوا وانضموا تحت لواء المؤمنين، لكن النوع الأول هم أكثر الكفار، بل إنهم أخطر من الكفار، لأنهم ليسوا واضحين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله عز وجل يقول هؤلاء المنافقون، طبعا لا يقيمون عند الله بما يقولون، يقيمون بما يفعلون، وهي حقيقة. الإنسان لا يقيم عند الله بما يقول، يقيم بما يفعل. لو قيمنا فرعون بما يقول، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه أقواله، ينبغي أن تقيمه بأفعاله، كيف أنه ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم. يجب أن يقيم الإنسان بأفعاله. فلذلك هؤلاء المنافقون ودوا لو تكفرون. ماذا حصل؟ المودة من فعل القلب، رغبة، طموح. يطمح المنافق الكافر أن يكون المؤمن كافرا مثله، يطمح المنافق الكافر أن يكون المؤمن كافرا مثله. لماذا؟ هذا الدين أيها الإخوة هو دين الفطرة. تطابق أحكام الدين مع تطابق بنود الفطرة تام كامل، يعني النفس ترتاح لما يأمر به الدين وتضطرب إذا فعلت ما نهى عنه. أعلمت أو لم تعلم؟ لمجرد أن تخرج عن مبادئ الدين أنت في الوقت نفسه خرجت عن مبادئ فطرتك. في الوقت الذي تخرج فيه عن مبادئ الشرع تخرج فيه عن مبادئ الفطرة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك للدين حنيفا أي أن تهتم، أن تشد النظر إليه، أن تميل إلى هذا الدين، هو نفسه فطرتك. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت حينما تطبق تعاليم الدين تشعر أن جبالا قد أزيحت عن كاهلك. حينما تكون صادقا تنام آمنا، حينما تكون أمينا تنام مطمئنا، حينما تنام عفيفا تنام آمنا، حينما تعطي بالحق تكون مرتاحا، حينما تأخذ الذي لك فقط تكون مرتاحا، حينما تنصف تكون علما دون أن تشعر. لمجرد أن تكون مطبقا لتعاليم هذا الدين تنعكس عليك راحة كبيرة. يعني بمثل بسيط جدا، مركبة غالية جدا، فاخرة جدا، حديثة جدا، إلا أنها مصممة للطرق المعبدة. إن سرت فيها في طرق وعرة فيها صخور وأكمات وانهدامات تنزعج أشد الانزعاج، تستمع إلى أصوات لا عهد لك بها، ترى السرعة بطيئة جدا، أصوات مزعجة، تعثر في السير. الذي يصمم لهذا الطريق المدرعات والمجنزرات، أما هذه المركبة مصممة للطريق المعبد، فلمجرد أن تسير بها على طريق معبد تختفي كل الأصوات وتنطلق السرعة بأعلى درجة وتشعر بقيمتها. هذه في أصل تصميمها في الطرق المعبدة. فلمجرد أن تخرج عن الطريق المعبد قرأت تعليمات الصانع أو لم تقرأ، ما بهم، قرأتها أو لم تقرأها تنزعج. لو أنك عالما بتعليمات الصانع تنزعج، لو أنك جاهل بتعليمات الصانع تنزعج. يعني هذه المركبة خرجت على أصل تصميمها. فلذلك ما نستمع اليوم إلى مرض الكآبة. مرض الكآبة هو أي إنسان خرج عن مبادئ فطرته، لم يؤمن بالدين ولم يعبأ بالدين، فعل ما يشتهي، فلما فعل ما يشتهي عاقبته نفسه، وقع بالكآبة. لما أكل ما له وما ليس له وكان قويا، يعني إنسان قد يكون وصي على مال أيتام، العم وله مكانة كبيرة ولا يجرؤ أحد أن يحاسبه، فأكل أموالهم بالباطل، ما أحد حاسبه، لا قانون ولا دولة ولا نظام ولا الأولاد، لكنه يقع في انهيار داخلي، هو نفسه تعذبه، نفسه تؤنبه، هو ينهار داخليا، يسقط من عين نفسه، يصاب بالكآبة. الكآبة مرض المعصية. أنت حينما تعصي الله هذه المركبة أزعجتك حينما سرت بها على الطريق الوعر. أعلمت تعليمات الصانع أو لم تعلمها، كلاهما واحد، مصممة على الطريق المعبد. فالإنسان حينما يأكل أموال الناس بالباطل، حينما يعتدي على أعراضهم، حينما يحتال، حينما يغش المسلمين، حينما يبني مصلحته على أنقاض الناس، حينما يبني غناه على فقرهم، لو لم يحاسبه أحد، لو لم يسائله أحد، هو منهار أمام نفسه. لذلك انعكاس هذا الانهيار كآبة. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله أيها الإخوة، في بنفس العاصي أو الشارد عن منهج الله كآبة لو وزعت على أهل بلد لكفت. هذه الكآبة تقود إلى الانتحار أحيانا، هذه الكآبة تقود إلى ردود فعل قاسية جدا، هذه الكآبة تقود إلى حالة هذا المكتئب يشقى ويشقي، يشقى ويشقي، بيته جحيم، في عمله مفارقات حادة. فهذا المنافق يوم نافق تغلى طيب المؤمنين ولم يعبأ بتعاليم الدين، وقع في نفسه خلل، انهيار داخلي. يعني مثلا أنت طبيب والمريض بين يديك مفتوح البطن، مفتوح الصدر، وضعت له دستام يعني من أسوأ الأنواع، وسجلت عليه دستام من أغلى الأسعار، هل يمكن لهذا المريض أن يحاسبك؟ تركب بقلبه الدستام والقلب مفتوح، ثم خيط الجرح ولا أحد يطلع على ما فعله الطبيب مثلا. ينبغي أن يشعر هذا الطبيب بكآبة، لا أحد يمكن أن يحاسبه، لكن فطرته تحاسبه. إن أردت الراحة النفسية، إن أردت أن تكون أسعد الناس، إن أردت أن تنام مطمئنا، إن أردت أن تكون متفائلا، إن أردت أن تكون حرا، إن أردت أن ترى أنك أسعد الناس في الدنيا، إن أردت أن ترى أن الدنيا شيء رائع جدا، فانسجم مع قوانين فطرتك، وقوانين فطرتك مطابقة لقوانين الله عز وجل. لذلك قالوا: الإسلام دين الفطرة. وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله كما وصفهم القرآن يفرحون بما أنزل إليهم، نفوسهم على فطرتها السليمة، فلما كان أمر لم ينزل فيه تشريع يتناقض مع فطرتهم يتألمون، فلما جاء التشريع يحرمه يفرحون. وعلامة أن فطرتك بقيت سليمة، الفطرة قد تنطمس أيها الإخوة، علامة أن فطرتك بقيت سليمة أنها تنسجم مع أوامر الله، فإن لم تنسجم صف نفسك بأنك لا سمح الله ولا قدر مطموس الفطرة. إذا إنسان حافظ على سلامة فطرته هذا من نعم الله الكبرى، أن ينكر المنكر. الدليل: لماذا سمى الله المعصية

يعرض عليه جريمة فبحسب الفطرة يدلي برأي. هذا المحلف ليس قاضيا ولا مختصا ولا متبحرا في الحقوق، إنسان عادي، لكن بحسب فطرته قد يكشف الحقيقة. هذا التمهيد أيها الإخوة لمنافق خرج عن شرع الله، عن علم أو عن غير علم. فلما خرج عن علم أو عن غير علم اختلت فطرته. ألا تلاحظ الهرة حينما تطعمها قطعة لحم تأكلها أمامك لأنها تفعل شيئا مشروعا، أما حينما تخطف لحمة أين تأكلها؟ بعيدة عنك، لأن فطرتها سليمة. أكلت ما ليس لها فابتعدت عنك وهربت به. فأنت بالعقل تعرف الله وبالفطرة تعرف خطأك. فالمنافق لما خرج عن قوانين الشرع، عن قوانين الله وعن أحكام الشرع وعن مبادئ فطرته اختل توازنه. فالحالة المرضية سميها كآبة، سميها اختلال توازن، سميها انهيار داخلي، حالة مرضية كيف تعالج؟ يعني إنسان يعني ببلد من البلدان جريمة قتل، لكن ذكية جدا، يعني بشكل فم بطيء، ومات الإنسان، وجاء الطبيب عرف الحقيقة، لكن دفع له ملايين، فأفاد بأن هذا الموت موت طبيعي. هل تراه مرتاحا؟ لا أحد كشفه إطلاقا. لو أن محاميا عرض عليه موكل قضية وهي خاسرة 100%، وأوهمه أنها تنجح، في خلال هذه السنوات بماذا يشعر هذا المحامي؟ لو أن مدرسا يعني أعطى أسئلة فوق مستوى الطلاب جميعا كي ينالوا درجات متدنية جدا كي يلجأوا إليه في دروس خصوصية مثلا، أتراه مرتاحا؟ يعني الإنسان، كنت أقول مرة أن فندقا في ألمانيا كتب على السرير: إن لم تنم وتقلبت طوال الليل فالعلة لا في فروشنا بل في ذنوبك. الإنسان المؤمن المستقيم الذي لم يبني مكانته على أنقاض الآخرين ولم يبني غناه على فقرهم ينام مطمئنا. هذه السكينة، هذه السعادة، هذه الطمأنينة. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هذا المنافق خرج عن مبادئ الدين أو عن مبادئ فطرته، وقع في الكآبة، وقع في انهيار داخلي، وقع في خلل مع نفسه. فرد الفعل الطبيعي أن يتمنى أن يكون الناس جميعا كذلك، شيء طبيعي. وين وظيفتك؟ أستاذ مالنا كاتبين، أنت كم واحد؟ مالنا كاتبين. بيتمنى الكسول يوسع دائرة التقصير حتى يكون طبيعي. أحيانا ببيت بيستقيم شاب، بغض بصره، بيصلي، بيكون دقيق في معاملته للآخرين، بينكشفوا من حوله، بيحاربوه حرب شعواء إنه كشفهم. كان في عندهم خلل لكن صار واضح الخلل. موظف مستقيم لا يرتشي، محارب من كل من حوله، انكشفوا لأنه، واختل توازنهم. فالإنسان حينما يختل توازنه أيها الإخوة في ثلاث ردود فعل يفعلها دون أن يشعر. رد الفعل الصحيح أن يتوب إلى الله، رد الفعل الكامل أن يتوب إلى الله، لكن الذي يحصل أنه يحاول أن يفسد من حوله كما كان فاسدا، متوهما أنها تقوم الحجة على الله. ما في حدا منيح،

0: دائما المنافق لا يرتاح لمديح مؤمن. لا تصدق، لا تعلم كل شيء عنه. المنافق لا يرتاح لمديح مؤمن لأنه منافق ومنهار أمام نفسه. فإذا واحد كان مستقيم بكشفه فبيحاول بشكل أو بآخر يطعن بالآخرين. تجد المنافق دائما يطعن بالآخرين كي يرتاح، هو قلق لأنه في واحد مستقيم فيه. ما بصدق، هو لا يصدق أن في الأرض إنسانا مستقيما، لا يصدق ذلك. الحالة الثانية أن يطعن بالمحسنين الجيدين الملتزمين. الطعن وسيلة وتوسيع الباطل والفساد وسيلة، والتوبة وسيلة. أكمل شيء لمن اختلت فطرته، أكمل شيء لمن سقط من عين نفسه، لمن اختل توازنه، لمن نافق أن يتوب إلى الله. لكن الذي يفعله معظم المنافقين أنهم يتهمون الطيبين بأنهم ليسوا طيبين. إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل علينا، هذه تهمة اتهم بها نبي، أو أن يغري الناس بالفسق. يعني أوضح مثل، المرأة المصابة بالإذ تبيع نفسها بلا ثمن من أجل توسيع دائرة المصابين بهذا المرض. تعاني حالة نفسية خطيرة، أنها تنقل المرض للمئات بل للألوف من أجل أن تتسع هذه الدائرة. وكل إنسان واقع في انحراف يتمنى أن يكون الناس جميعا منحرفين، وكل إنسان واقع في الفساد يتمنى أن يكون الناس جميعا فاسدين، وكل إنسان مبتلى بمعصية يقول لك هذا هو الأصل. هناك مشكلة لا تحل، لا يصدق أن واحدا من الناس نجاه الله من هذه المعصية. لذلك هؤلاء المنافقون، الآن بدأ المعنى الدقيق للآية، ودوا لو تكفرون كما كفروا. بأعماق أعماق المنافق يتمنى أن يكون الناس جميعا مثله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا المنافق العدو الذي يتمنى أن تكفر كما كفر لا يعقل ولا يقبل ولا يجوز أن تتخذهم أولياء. ما معنى أن تتخذ إنسانا وليا؟ أن ترجع إليه، أن تستشيره، أن تهتدي بأفكاره، أن تحاوره، أو أن تعتمد عليه بشأن مادي، أن تحتمي به. ينبغي ألا تتخذه وليا، لا استشارة ولا اعتمادا، لأنه يتمنى أن تكون مثله. إن رأى في حياتك ثغرة شمت بك ووبخك وأغراك أن تكون مثله في المعصية. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. نهي، وكل نهي في القرآن يقتضي الترك. فلا تتخذوا منهم أولياء، لا ترجع إليهم في مشكلاتك، لا تستشرهم، لا تصغي إلى نصائحهم، إنهم منقطعون عن الله عز وجل. إخوتنا الكرام، أقول لكم كلمة والله من أعماق نفسي أتمنى أن تكون واضحة عندكم. هذه العين التي وهبنا الله إياها ترى كل شيء حولك، لولا الضوء لا قيمة لها إطلاقا. لو وضعنا إنسانين في غرفة مظلمة ظلاما دامسا، واحد بصير والثاني كفيف البصر، إنهما سواء. كيف أن العين لا يمكن أن ترى الأشياء إلا بنور الشمس أو بضوء ما، كذلك العقل لا يمكن أن يعرف الحقيقة إلا من خلال الوحي. فالوحي للعقل كالنور للعين. فالإنسان حينما ينقطع عن الله عز وجل أصبح أعمى، الأعمى يستشار. إن رأيت أعمى غريب تقول له أين المكان الفلاني؟ أعمى غريب فاقد الشيء لا يعطي. إذن ينبغي ألا تتخذه وليا، يعني مستشارا مرجعا فكريا، ألا تصغي إلى اقتراحاته، اقتراحاته كلها مخالفة للوحيين الكتاب والسنة. فلا تتخذ منهم أولياء، لا ينبغي أن تستعين به لأنه لن يعينك، ولا ينبغي أن تسترشده لأنه لن يرشدك. وهذه مشكلة المسلمين في العالم، يريدون أن يعتمدوا على الطرف الآخر، والطرف الآخر أكبر عدو لهم، لن يمدهم لا بفكر ولا بعلم ولا بقوة، يريد أن يستغلهم وأن يستثمرهم. نهي إلهي، فلا تتخذوا منهم أولياء. أنت منهي عن أن تتخذ منافقا وليا، فلا أن تكون منهيا عن أن تتخذ كافرا وليا من باب أولى. أنت منهي عن أن تتخذ منافقا وليا، فلا أن تكون منهيا عن أن تتخذ الكافر وليا من باب أولى. لكن هذا المنافق هل أغلق باب التوبة أمامه؟ لا، لو أنه تاب ما علامة توبته؟ سلوك. مئات الأشخاص يعلنون إسلامهم وهم على ما هم عليه، معنى ذلك أن هناك مصلحة يرجونها. أما لو أن امرأة أعلنت إسلامها ينبغي أن تتحجب، لو أن إنسان أعلن إسلامه ينبغي أن يصدق، أن يقلع عن أكل الربا. فلا قيمة للإسلام إلا بالطاعة، فلذلك أعلى أنواع الطاعة أن تهاجر. الهجرة حركة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني ترك أرض الكفر وانتقل إلى أرض الإيمان، ترك صحبة الكفار وصحب المؤمنين، ترك المال الحرام وكسب المال الحلال. الهجرة انتقال جذري، انتقال نوعي، من مكان إلى مكان، من قوم إلى قوم، من علاقات إلى علاقات، من ولاء إلى ولاء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إذن أي منافق ولو كان من أصعب أنواع النفاق، إذا تاب إلى الله ورجع إليه وهاجر، انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، من صحبة الكفار إلى صحبة المؤمنين، من الولاء للكفار إلى الولاء للمؤمنين، هذا أصبح من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم. فإن تولوا، إن أصروا على كفرهم وعلى نفاقهم، فإن تولوا فخذوهم، يعني إن كنتم في حرب معهم، إن كنتم في حرب معهم فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نحن عندنا في القرآن أخلاق الجهاد وأخلاق الدعوة. أخلاق الدعوة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه أخلاق الدعوة. أخلاق الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهذه الآية هنا متعلقة بالجهاد، فإذا حاربتموهم فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تستهدوا بهديهم، أو لا تستهدوا بفكرهم، ولا تعتمدوا عليهم. لكن في حالات دقيقة جدا. قال: في إنسان له وضع خاص، هو ينتمي إلى قوم بينكم وبين القوم معاهدة. قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالمسلمون عند شروطهم، والمسلمون يحافظون على عهودهم ومواثيقهم. لو أن هذا الإنسان ينتمي إلى قوم بينه وبين المسلمين معاهدة ينبغي أن تكف عنه، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. في حالة ثانية، يعني في شخص هو في الحقيقة مؤمن لكن لا يستطيع في قومه أن يبوح بإيمانه، كما أنه لا يستطيع أن يحارب قومه. في حالات كثيرة جدا لا تستطيع أن تكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، هو في الظاهر ينتمي لقوم غير مسلمين لا يقوى على أن يبوح بإيمانه، كما أنه لا يقوى على محاربة قومه، ضعيف عند قومه وعند المسلمين. فهذا مع أنه لم يهاجر ينبغي ألا تقاتله وألا تأخذه. واضحة، إما على قوم، إما إنسان منافق لكنه ينتمي إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم وأباحوا لكم، حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، لا يستطيع أن يواجه قومه كما أنه لا يستطيع أن يواجهكم. هذا أيضا دعوه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني الله عز وجل هو القوي، هو الذي ينصر، هو الذي لا ينصر. ولو شاء الله لسلطهم عليكم. نفهم من هذه الكلمة حقيقة في التوحيد خطيرة جدا، هي حقيقة التسليط. أنت حينما تضعف أمام كافر ولست موحدا تظن أنه قهرك، ولكن إذا كنت موحدا تعتقد أنه سلط عليك، سلط عليك لسبب منك، الكرة بملعبك، سلط عليك لسبب منك. والمسلمون اليوم في أمس الحاجة لهذا المعنى، هذا الذي يرونه من أعدائهم ليس قهرا بل هو تسليط، والتسليط بيد الله عز وجل. وحينما يصلح الإنسان يزاح عنه هذا التسليط. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا كان قال نحن لا نقاتلكم ولسنا نقوى على مقاتلة قومنا فاعذرونا، هذا ينبغي ألا تقاتله. وألقوا إليكم السلم، يعني وعدوكم ألا يقاتلوكم، قال هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وفي قوم آخرون ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعني الفئة الثانية يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكن إذا أتيحت لهم الفرصة انقضوا عليكم. هؤلاء كاذبون في ادعائهم السلم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني سقطوا فيها وتآمروا عليكم، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، هؤلاء قاتلوهم في الحرب فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على صا

0: إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظمه. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
1: من يروم المجد يجيء أدمعا تحتاج
2: الليل ليلا معتما. إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعوذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني

العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات

القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالهدى.

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين

أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن

إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برد

الرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح

ما أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء

بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ

الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله

0: دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهداً

0: في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثاً، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية، فإنه ليس مناسباً أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائماً كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجوداً معك. رابعاً، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحياناً ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامساً، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصاً يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيراً فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادساً، توقف عن أن تكون لطيفاً جداً. ميز اللطف عن الاضطرار دائماً إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازماً بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعاً، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبداً عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفاً ودبلوماسياً لكن لا تبقى صامتاً. ثامناً، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلماً من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحياناً لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعاً، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلاً من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخاً لبعضهم البعض. عاشراً، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. 11، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. 12، الاهتمام بالآخرين. تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت تساعد العائلة أو الأصدقاء أو مجتمعك، فإن القيام بشيء جيد هو وسيلة رائعة لكسب الاحترام. 16، تحكم في عواطفك. تأكد من كبح ردود أفعالك الفورية اتجاه الأشياء التي تجعلك عاطفيا للغاية، سواء كانت جيدة أو سيئة. بالتأكيد من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تظهر الحماس، ولكن تذكر أن الأشخاص المحترمين يعرفون الفرق بين الاستجابة والتفاعل. 17، كن ملهما. يمكنك أن تكون مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا، لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا، بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19، عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. 20 والأخيرة، احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين، وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا، وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
2: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

0: اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحِّد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فرِّق جمعهم، وشتِّت كلمتهم، واخذُلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاةً في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاةً في المسجد الأقصى، وحرِّره من يد الغاصبين، وحرِّره من يد المعتدين، وحرِّره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والثاني من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن: نهاية مجنونة في سباق السيارات فاسولتس 1000 وإنجاز غير مسبوق في كأس أستراليا. كامبرا: حين يحل الروبوت محل الأهل، تحذيرات من تحول الذكاء الاصطناعي لملاذ لضحايا الاعتداءات من الأطفال. ومن العناوين العالمية: اليمن، أكثر من مليون يمني محاصرون بسبب القتال في تعز. اليمن: معارك ضارية على تخوم تعز وتحذير أممي من تزايد معدلات الجوع باليمن. رئيس أرامكو السعودية يحذر. رئيس أرامكو يحذر من خطورة الضغوط على امدادات النفط عالميا. جنوب لبنان: تصعيد صهيوني بجنوب لبنان وتحذيرات من ألغام وقنابل عنقودية. المحكمة العليا الصهيونية: القضاء يلزم جيش الاحتلال بإعادة سكان مخيمات شمال الضفة، وسموتريتش يصف القضاة بالأعداء. السعودية: السعودية تمدد تعليق العمليات بمطار الرياض وتتصدى لاستهداف جديد. لبنان: لبنان يتعهد بكشف المتورطين في شاحنة متفجرات متجهة إلى بيروت. فلسطين المحتلة: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غزة وخان يونس. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يعتزم تقليص قوته بمستوطنات غلاف غزة بعد الانتخابات. مفتي السعودية يهاجم. مفتي السعودية يقول: استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: ما الذي نعرفه عن بعثة التكتل الأوروبية لدعم لبنان؟ وزير خارجية بلجيكا يقول: وزير خارجية بلجيكا يقول: سئمنا تأخر أوروبا وقررنا التحرك ضد الكيان الصهيوني. أذربيجان: إخلاع الحجاب أو غادري، مشاهد مؤثرة لمعلمات وطالبات منعن من دخول المدارس بأذربيجان. السلطات الأمريكية تداهم. السلطات الأمريكية تداهم منزل النائبة إلهان عمر، ما الذي تبحث عنه؟ بحرية الحرس الثوري تعلن. الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين، وإيران تعتبر المقترح الأمريكي غير كاف. الولايات المتحدة الأمريكية: من قاعات الدراسة إلى غرف الأخبار، قيود ترامب تحاصر التعليم والإعلام. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن: شهد الأسبوع الرياضي الأسترالي خسارة منتخب أستراليا للسيدات أمام ألمانيا في مباراة ودية، فيما حقق ساوس ملبورن إنجازا تاريخيا بإحراز كأس أستراليا لكرة القدم، كما حسم سباق باسورتس 1000 المثير في اللغة الأخيرة، وتواصلت منافسات كرة السلة والكريكت مع نتائج لافتة ومواعيد مرتقبة خلال الأيام المقبلة. كامبرا: حذرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية من تزايد اعتماد الأطفال والمراهقين على روبوتات الذكاء الاصطناعي لطلب المساعدة في حالات الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، بدلا من اللجوء إلى الأهل أو المعلمين أو السلطات المختصة. وقالت الشرطة الفيدرالية إن النتائج التي كشفت عنها الدراسة تثير قلقا بالغا وتبعث على الصدمة. وتقول المهندسة غادة فهمي المختصة في علوم الحاسوب والتعليم التقني إن هذه الدراسة كشفت عن تحول برامج الدردشة الإلكترونية بالفعل إلى صديق افتراضي يلجأ إليه الأطفال في أوقات الأزمات بدلا من الأهل، مما يعرضهم للعديد من المخاطر، أبرزها العزلة الاجتماعية والوقوع في ضحايا للمعلومات المغلوطة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: وضع التصعيد العسكري الأحدث بين الحكومة الشرعية وأنصار الله الحوثيين أكثر من مليون يمني يعيشون في مدينة تعز جنوب غرب البلاد تحت حصار، هو الثاني منذ عام 2015 بعدما أغلقت الطرق وتوقفت الإمدادات، وأصبح السكان يواجهون خطر العزلة عن العام مجددا. ففي 3 أكتوبر تشرين الأول الجاري أغلق المنفذ الشرقي لتعز والمعروف بمنفذ جولة القصر حتى إشعار آخر، وهو الذي يربطها بمدينة الحوبان وصولا إلى العاصمة صنعاء مرورا بالقاعدة وذمار اليمن. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات وعمليات قصف متبادلة، في حين أكدت الأمم المتحدة تفاقم معدلات الجوع في البلاد. وبالتزامن مع احتدام المواجهات في الجبهات على تخوم مدينة تعز عاصمة المحافظة نفسها، قالت القوات الحكومية فجر أمس إن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات جوية على الحوثيين. رئيس أرامكو السعودية يحذر. حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر من أن الضغوط على إمدادات النفط الخام خطيرة على نطاق عالمي، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المكرر يزيد من تفاقم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة. وقال الناصر أمس إن المخزونات التجارية البرية الآن أقل بكثير من 6 مليارات، وهي خط الدفاع الأخير المتاح، مضيفا أن الغالبية العظمى من هذه البراميل غير متاحة. جنوب لبنان. تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف مدفعي صهيوني مكثف تزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، في حين أعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في المناطق اللبنانية التي يحتلها. وطال القصف المدفعي الصهيوني منطقة العرايش في بلدة حريص ووادي السلوقي باتجاه أطراف بلدة شقرة بقضاء بن جبيل وأطراف كفر تبنيت في محافظة النبطية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. المحكمة العليا الصهيونية. أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارا يلزم جيش الاحتلال الصهيوني بتحديد جدول زمني واضح لتمكين السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش. وجاء هذا القرار ردا على التماسات قدمها أهالي تلك المخيمات التي أخلاها جيش الاحتلال بالقوة ورفض السماح لسكانها بالعودة، وأقدم على هدم مساحات واسعة من مبانيها وتغيير طبيعتها الجغرافية. السعودية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدول بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. لبنان. أعلنت السلطات اللبنانية بدء التحقيق القضائي لكشف المتورطين في قضية ضبط أكثر من 0.5 طن من المواد المتفجرة على متن شاحنة كانت متجهة نحو العاصمة بيروت. وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم أمس البدء بالتحقيق في قضية ضبط أكثر من 0.5 طن من المواد المتفجرة من نوعي TNT وC4 على متن شاحنة في منطقة ظهر البيدر. فلسطين المحتلة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح أمس جراء قصف صهيوني استهدف مدينتي غزة وخان يونس في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب آخرون في قصف مسيرة صهيونية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني. كشفت هيئة البث الصهيونية أن جيش الاحتلال الصهيوني سيقلص قوته المنتشرة في مستوطنات غلاف غزة فور انتهاء الانتخابات الصهيونية المقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. وقالت الهيئة إنه اعتباراً من 29 أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد يومين من الانتخابات سيقتصر تمركز قوات الاحتياط على المستوطنات الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة، بينما ستعتمد المستوطنات الأبعد على مسؤولي الأمن وفرق التأهب من دون وجود عسكري دائم. مفتي السعودية يهاجم. هاجم مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان أمس جماعة أنصار الله الحوثيين، واصفا هجماتها الأخيرة على السعودية وما سببته من إزاق الأرواح المعصومة بأنها من أعظم الجرائم. وقال الفوزان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة ومن ذلك قاصدو المسجد الحرام والمسجد النبوي هو من أعظم الجرائم التي توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم. وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني صعوبة في بسط سيطرته على كامل البلاد. وتأتي الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات ليست بديلا عن اليونيفيل. وزير خارجية بلجيكا يقول: قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أمس إن بلاده سئمت تأخر التحرك الأوروبي ضد الكيان الصهيوني وقررت اتخاذ إجراءات وطنية للضغط على حكومتها، مؤكدا أن تغيير سلوكها يتطلب موقفا أوروبيا موحدا. وأضاف بريفو في مقابلة مع الجزيرة من لوكسمبورغ أن بلجيكا لا تستهدف الصهيونيين أو اليهود، بل تدين انتهاكات الحكومة للقانون الدولي الإنساني واستمرار منع المساعدات من الوصول إلى غزة، فضلا عن عرقلة توجه الإدارة الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أذربيجان. لم تعد قضية الحجاب في أذربيجان مجرد خلاف بشأن قواعد اللباس المدرسي، بل تحولت إلى أزمة تتصاعد داخل المؤسسات التعليمية بعدما منعت طالبات ومعلمات من الدخول بسبب ارتدائه في مشاهد وثقتها مقاطع فيديو، وأظهرت فتيات ينتظرن خارج المدارس ودموع معلمات يودعن تلاميذهن. وأعادت هذه التطورات الجدل بشأن حرية المعتقد والحق في التعليم وسط مطالبات بألا يتحول الزي المدرسي إلى سبب لحرمان الفتيات من مقاعد الدراسة. السلطات الأمريكية تدهم. ذكر موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع أن السلطات الأمريكية داهمت قبال فجر أمس منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال. وقال متحدث باسم وزارة العدل فوكس نيوز ديجيتال: نفذت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي أمس في منطقة العاصمة واشنطن أمر تفتيش أصدرته وزارة العدل، ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق اتحادي جاري. بحرية الحرس الثوري تؤكد. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بالتزامن مع تعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مطيرة قرب ميناء صحار العماني وسط اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتهريب النفط عبر المضيق. وقالت بحرية الحرس الثوري إن ناقلة النفط من نوع شاتل كانت تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام، وتجاهلت تحذيراتها فاصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها العبور من مسار غير مصرح به في المضيق. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. من الجامعات التي تراجع مقررات أساتذتها بحثا عن أفكار غير مرغوب فيها إلى الصحف والقنوات التي تواجه الدعاوي والتحقيقات والتهديدات التنظيمية، تتسع الضغوط في الولايات المتحدة على المؤسسات المستقلة وسط مخاوف من تحول أدوات الدولة إلى وسيلة لمعاقبة الاختلاف وإخضاع الخطاب العام. وبهذا أحبتي الله تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ملبورن: نهاية مجنونة في سباق سيارات باثورت 1000 وإنجاز غير مسبوق في كأس أستراليا. كامبرا: حين يحل الروبوت محل الأهل، تحذيرات متحول الذكاء الاصطناعي لملاذ لضحايا الاعتداءات من الأطفال. ومن العناوين: اليمن: أكثر من مليون

0: لبنان يتعهد بكشف المتورطين في شاحنة متفجرات متجهة إلى بيروت فلسطين المحتلة، استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غزة وخان يونس. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعتزم تقليص قوته بمستوطنات غلاف غزة بعد الانتخابات. مفتي السعودية يهاجم، مفتي السعودية يقول استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله. وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، ما الذي نعرفه عن بعثة التكتل الأوروبية لدعم لبنان؟ وزير خارجية بلجيكا يقول، وزير خارجية بلجيكا يقول سئمنا تأخر أوروبا وقررنا التحرك ضد الكيان الصهيوني. أذربيجان، إخلاع الحجاب أو غادري، مشاهد مؤثرة لمعلمات وطالبات منعنا من دخول المدارس بأذربيجان. السلطات الأمريكية تداهم، السلطات الأمريكية تداهم منزل النائبة إلهان عمر، ما الذي تبحث عنه؟ بحرية الحرس الثوري تعلن. الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين، وإيران تعتبر المقترح الأمريكي غير كاف. الولايات المتحدة الأمريكية، من قاعات الدراسة إلى غرف الأخبار، قيود ترامب تحاصر التعليم والإعلام. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 15 درجة. غدا الأربعاء طقس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان العصر تمام 4:19، يرفع الأذان المغرب تمام 7:09، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:28. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road, Chester Hill. أهلاً ومرحباً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم، ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. أقول: وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، زي زنون بس دي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك ف فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار بين من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية: لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
1: الله.
0: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك: لأن في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟
1: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
0: شفت المعية كيف خلعت، خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.

من رحم الخلق رحمه الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل، يعامل الله عبده كما يعامل العبد عباده، فعامل عبد الله بما تحب أن يعاملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أخي المسلم، احرص على تخفيف الشدائد عن الناس ليخفف الله عنك، قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا: من نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعن الناس على حوائجهم تجد العون من الله، قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كن للمعسر ميسرا ييسر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ارفق بعباد الله تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أستر على الناس يستر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال أيضا: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. أقل عثرة أخيك يقل الله عثرتك، قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، أي من أنقذ مسلما من ورطته وأخذ بيده، أقال الله عثرته. أخي المسلم، اطعم المسلمين يطعمك الله. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. اسق المسلمين يسقق الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. أخي المسلم، اكس المسلمين يكسك الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن كسى ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. احذر أن تعذب الناس فيعذبك الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم،
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إياك والمشقة على عباد الله. تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخي المسلم، لا تؤذي المسلمين بتتبع عوراتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. صدق رسول الله. أخي المسلم، لا تمسك رحمتك عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال أيضا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمهما عاملت العباد بأمر وجدته عند رب العباد جزاء وفاقا. واعلم أخي المسلم أنك كما تدين تدان، وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. فاحرص وفقك الله على نفع عباد الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. واحسن إليهم، إن الله يحب المحسنين. وكن هينا لهم لينا سهلا، فقد قال النبي: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. واعف عنهم واصفح وسامح واغفر، عسى الله أن يغفر عنك ويغفر لك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: save those who believe and do good works, for theirs is a reward unfailing.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشيتا، كتب لنا روشيتا وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا روشيتا، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشيتا دي؟ قال: وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا.
1: ماشي.
0: قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده ست.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة ثم رفع يديه، مهم أودي، ثم رفع يديه فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده، لرمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد وانت غافل. احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل، فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين الأذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع ايدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يدي: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تحوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبا علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجات الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
2: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو دعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتدي لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة
0: الله
2: جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب، والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. أنت عاوز إيه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني أنت بتيجي تطلب من أحمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ أنت بتطلب من الله.
2: هنرجع بقى لنقطة معرفة قدر الله.
0: أيوة سبحانه. أصلا إحنا مش مقدرين ربنا عنده إيه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السيارة اللي أنت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الأولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهة في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من من من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا حمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله في ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعب علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجه تحصل اكتئاب، اي حاجه تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعه فين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبه ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب وانت رب. هو طول ما انا بدعي ربنا برفع يدي الى الله سبحانه وتعالى، وهيبقى عندي كروبات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر ان ينزل هذا البلاء وهو قادر على ان يرفعه. ربنا قادر على ان يرزقني على ان يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
2: آمين. طيب ده برضو بياخدنا بحتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. فبغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول أن احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا أن أنا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني اذا كان ده خير ليا او
0: انا
2: مش خير
0: انا لي. اقول لك بقى، خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب انا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني في في في, في ديني ودنياي. وبعدين التخصيص ده سنه الانبياء. شوف سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي عشان يفهموني يا رب، واجعل لي وزيرا من اهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليمه كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص قول له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل يا رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟
2: مشكلة
0: يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب افعل في كذا، يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب قلبي أصلحه، يا رب أنا مش لاقي قلبي، يا رب أصلح قلبي، يا رب أذهب فساد قلبي، يا رب أسألك قلبا خاشعا، يا رب أنا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاة، يا رب ارزقني لذة المناجاة وحلاوة الدعاء. ما تقول له كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش أنا ولا فلان ولا فلان، احنا كلنا بنسعى أسباب ونذكر بعضنا بالله، لكن في آخر الأمر هو سبحانه الذي يرزق هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.
2: آمين.

نصائح أحلى من العسل. ابدأ يومك بصلاة الفجر وبإذكار الصباح ليحصل الفلاح والنجاح. واصل الاستغفار، لا تقطع الدعاء فإنه حبل للنجاة. تذكر أن كلماتك تكتبها الملائكة. تفاءل ولو كنت في عين العاصفة. جمال الأصابع في عقدها بالتسبيح. إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقل لا إله إلا الله. اشتري بالدراهم دعاء الفقراء وحب المساكين. سجدة طويلة خاشعة أفضل من قصور الزهراء. فكر قبل إخراج الكلمة، فرب كلمة قاتلة. احذر دعاء المظلوم ودموع المحروم. جاهد نفسك على الطاعة فإن النفس أمارة بالسوء. لا تغضب، فالحياة أقصر مما تتصور. معك أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء، إنه الله جل جلاله. لا تغلق باب الإجابة بالمعصية. الصلاة خير ما يعينك على المصائب والمتاعب. تجنب الظنون السيئة تريح وتستريح. سبب كل هم الإعراض عن الله، فأقبل عليه. إذا سمعت من يغتاب فقل له اتق الله. داوم على تلاوة سورة تبارك فهي المنجية. المحروم من حرم صلاة خاشعة وعينا دامعة. اجعل حبك كله لله ولرسوله. سامح من اغتابك فإنه أهدى لك حسناته. الصلاة والتلاوة والذكر عقود زاهية على صدرك. من تذكر حر النار صبر عن دواعي المعصية. ما دام الليل ينجلي فإن الألم سيزول، والأزمة سوف تمر، والشدة سوف تذهب. أهجر قيل وقال، فعندك من الأعمال كالجبال. صلي بخشوع، فكل ما ينتظرك أقل شأنا من الصلاة. اجعل المصحف عند رأسك، فقراءة آية خير من الدنيا وما فيها. الحياة جميلة، وأجمل منها أنت بإيمانك. اللهم اجعلنا منهم، آمين يا الله.

0: أخي
1: أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
0: المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل الله.

0: أخي المؤمن،
1: فلنتعاهد
0: فلنتعاهد
1: على
0: على
1: ذكر
0: ذكر
1: لله
0: لله
1: دائم،
0: دائم،
1: ينير
0: ينير
1: القلب
0: القلب
1: ويزيد
0: ويزيد
1: الحسنات
0: الحسنات
1: ويرفع
0: ويرفع
1: الدرجات
0: الدرجات
1: عند
0: عند
1: رب
0: رب
1: العالمين.
0: العالمين.
2: النصائح التي تخط بماء الذهب للشيخ عائد القرني. بيقول: ما مضى فات، وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى. ويقول: اترك المستقبل حتى يأتي، ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. عليك بالمشي والرياضة، واجتنب الكسل والخمول، واهجر الفراغ والبطالة، جدد حياتك ونوع أساليب معيشتك، وغير من الروتين الذي تعيشه. أهجر المنبهات والإكثار من الشاي والقهوة. كرر: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وتحمل بها الأثقال وترضي ذا الجلال. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

البلاء يقرب بينك وبين الله، ويعلمك الدعاء، ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. لا تجالس البغضاء والثقلاء والحسدة، فإنهم هم الروح، وهم حملة الأحزان. نعم، وهم حملة الأحزان. إياك والذنوب، إياك والذنوب، فإنها مصدر الهموم والأحزان، وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات. لا تكثر من القول القبيح والكلام السيء الذي يقال فيك، فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك. سب أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك، يساوي قيمتك لأنك أصبحت شيئا مذكورا وشخصا مهما. اعلم أن من اغتابك فقد أهدلك حسناته، وحط من سيئاتك وجعلك مشهورا، وهذه نعمة. أبسط وجهك للناس تكسب ودهم، وألن لهم الكلام يحبوك، وتواضع لهم يجلوك. ابدأ الناس بالكلام، ابدأ الناس بالسلام، وحيهم بالبسمة، وأعرهم الاهتمام، لتكن محببا إلى قلوبهم، قريبا منهم.

لا تضيع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن، فإن معنى هذا أنك لم تنجح في شيء. كن واسع الأفق والتمس الأعذار لمن أساء إليك، لتعش في سكينة وهدوء، وإياك ومحاولة الانتقام. لا تفرح أعداءك بغضبك وحزنك، فإن هذا ما يريدون، فلا تحقق أمانيهم الغالية في تعكير حياتك. أنت الذي تلون حياتك بنظرك إليها، فحياتك من صنع أفكارك، فلا تضع نظارة سوداء على عينيك.

إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منها، حينها تعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الثانية.

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، آل البيت يعرفون أن الصحابة هم الذين ضحوا بالنفس والنفيس بالمال والولد والدم لإعلاء دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون الصحابة ويجلون الصحابة ويقدرون الصحابة ويكرمون الصحابة ويصاهرون الصحابة ويتسمون بأسماء الصحابة. في هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودات أحببت أن أبرز صورة من هذا الإجلال والحب والتقدير والاحترام المتبادل بين صحابة النبي وبين آل بيت النبي رضي الله عنهم جميعا. ولكن السؤال الأول، من هم آل بيت النبي؟ من هم آل بيت النبي؟ المسألة فيها أقوال عديدة تبناها علماء أفاضل، لكن الراجح فيها إن شاء الله تعالى أن آل البيت هم بنو هاشم من أبناء العباس وابن أبي طالب والذين أسلموا من أبناء أبي لهب وأبناء علي وفاطمة وهم الأوائل، وكذا كل زوجات النبي كما سأبين بعد. الراجح أن آل بيت النبي رضوان الله عليهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذا ما قاله الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وغيره. روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم جميع الصحابة قال:

الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيت. أذكركم الله في أهل بيت، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين أحد رواة الحديث لسيدنا زيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه أهل بيته؟ قال: نساؤه أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة من بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي، آل البيت، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. كذا روى مسلم في صحيحه أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب والفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: خد بالك، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذا الحديث أثبت أن أبناء العباس أيضا من آل بيت النبي، وأن بنو الحارث بن عبد المطلب أيضا من آل بيت النبي. كذا من آل بيت نبينا أزواجه، زوجات النبي من آل بيت النبي. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام كله، سياق الآية كله يخاطب نساء بيت النبي، يخاطب نساء النبي، زوجات النبي. ثم يختم ربنا الآيات بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق ينص صراحة على أن الأزواج من الآل، وهذا ما قاله ابن عباس، وهذا الذي رواه عنه عكرمة رضي الله عنه ورحمه. قال عكرمة: هذه الآية نزلت في نساء النبي، ثم قال: ومن شاء باهلته، ومن شاء باهلته، يعني لاعنته. نعم، وهذا ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه القيم جلاء الأفهام صفحة 331 331. قال: وزوجات النبي لسنا ككل الزوجات، فهن أمهات المؤمنين، وهن المحرمات على كل الرجال في حياة النبي ومن بعده صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي بالصلاة عليهن، بالصلاة كما سيأتي النص عن قريب إن شاء الله. ولهذا كان القول الصحيح هو ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، قال: إن الصدقة تحرم على سائر زوجات النبي، لأن الصدقة أوساخ الناس، وزوجات النبي من آل بيت النبي. وأنا أعجب ممن يدخلون زوجات النبي في هذه النصوص ثم يقولون: هن لسنا من آل بيت النبي. اسمع يا سيدي، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال هنا من؟ زوجاته. قال النبي في شأن الأضحية، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، النبي هو بيدبح الأضحية قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. يدخل بالإجماع فيهن زوجاته بهذا النص. كذا قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الشيخان: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر. تقصد من؟ الزوجات. قل النبي وكل زوجات النبي لحد ما ماتوا لم يشبعوا من خبز القمح، لم يشبعوا من خبز بر. كان الخبز عندهم من الشعير ولا يجدونه، ولا وإذا وجدوا لا يشبعهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يبقى من هم آل البيت؟ أزواج النبي علي وفاطمة، وأبناء علي وفاطمة،

0: العباس، بنو عبد الحارث بن عبد المطلب، أبناء جعفر بن عبد المطلب، كلها زوجاته، كل هؤلاء هم آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عن آله وأصحابه. آل البيت ليسوا كأي المسلمين، آل البيت لهم مناقب، لهم أوسمة. آل البيت من مناقبهم أن الله طهرهم من كل سوء وخصهم بأعظم الرحمة. قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من مناقب آل البيت هذه النصوص التي تأتي فاسمعوها وعوها. هذه عقيدة أهل السنة في آل بيت نبينا، نحبهم نجلهم. قلت إن التراب الذي يطؤونه هو كحل أعيننا، نعالهم فوق رؤوسنا، نعتقد فيهم الآتي من مناقبهم. ما رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وعشان كده سيدنا عمر كان حريص أن يصاهر من آل البيت، وتزوج من أم كلثوم أخت الحسن والحسين بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وروى الترمذي في سننه والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم من ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وعترتي أهل بيتي. وروى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم الطويل الذي مر بنا وفيه أن النبي خطب فحث الناس على كتاب الله ورغب فيه بعد أن وعظ وذكر، ثم قال: وأهل بيت أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن صلاتنا لا تصح إلا ولا بد أن نصلي فيها على آل بيت نبينا. لازم في صلاتنا نصلي على آل البيت. روى البخاري في صحيحه وهذه منقبة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا، يعني الصحابة، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه، يبقى أزواجه من آله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الهيثمي وروى أبو يعلى، وقال الهيثمي إسناده جيد، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، اسمع هذا الحديث رائع رائع، قالت: جاءت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومعها الحسن والحسين، وفي يدها برمة فيها سخين. سخين يعني طعام ساخن، طعام حار، حتى أتت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعتها قدامه قال لها: أين أبو الحسن؟ سيدنا فاطمة جايبة كده أكلة لأبيها ومعها أولادها الحسن والحسين، حطتها قدام النبي، قال: فين علي؟ أين أبو الحسن؟ قالت: في البيت. فدعاه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين يأكلون. قالت أم سلمة: وما سامني النبي، يعني عمر النبي ما قعد يأكل وما قاليش تعالي كل معاي. ده أم سلمة قعد زوجة النبي، المرة دي بقى النبي ساب ما قاليش تعالي كل. قالت: وما سامني النبي صلى الله عليه وسلم وما أكل طعاما إلا وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم، فلما فرغ التف عليهم بثوبه غطاهم بكساء ثم قال: اللهم عادي من عاداهم ووالي من والاهم. اللهم هؤلاء أهل بيتي، عادي يا ربي من عاداهم ووالي يا ربي من والاهم. معتقد أهل السنة في أهل البيت، اسمع الكلام ده مهم جدا، اسمع: مما لا شك فيه أن الشجرة الهاشمية أشرف الأنساب وأعظم الأحساب، ومحبة المؤمنين لآل بيت نبينا تابعة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يحب النبي لازم يحب آل بيت النبي، واللي يكره آل بيت النبي النبي يبغضه وربنا يبغضه. أشرف نسب بنو هاشم، حبهم فرض واجب تابع لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لإسلامهم ولفضلهم ولسابقتهم ولقربهم من رسول الله ولحث النبي على الوصاف بهم صلى الله عليه وسلم. ولهم فضائل عظيمة ومناقب جسيمة يسلم بها، إلا أنهم ليسوا بمعصومين، فقد دفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات. ما في أي أحد من أمة الإسلام معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول إن آل البيت ليسوا سواء، بعضهم أفضل من بعض، فليس من صاحب منهم رسول الله كمن لم يرى النبي. هل سيدنا علي يستوي مثلا بزين العابدين؟ لا، ابن علي صحاب، زين العابدين لم يرى النبي، فآل البيت بينهما تفاضل وهذا لا شك فيه. ومع مناقبهم العظيمة ومع فضائلهم الجسيمة، نقول قد يوجد في الأمة من الصحابة من هو أفضل منهم، لاعتبارات أخرى على ما سأبين بعد إن شاء الله. وولاية آل البيت دين وإيمان، ولكنها بشروط. لازم نوالي آل بيت النبي، هذا إيمان، هذا دين، هذا فرض واجب. بس ولاية آل البيت لها شروط. الشرط الأول أن يكونوا مستقيمين على الإسلام، فإن كانوا كفارا فلا محبة ولا ولاية. ولو أغنت القرابة لوحدها لأغنت أبا لهب. فرد واحد من أهل البيت كفر، ما نعرفوش، نتبرأ منه. يبقى عشان نواليهم لابد أن يكونوا مستقيمين على الإسلام. الأمر الثاني أن يكونوا متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. اللي أنا قلت ده هذه عقيدة أهل السنة في آل البيت، نص على ذلك الإمام الطحاوي في الطحاوية وشيخ الإسلام في الواسطية والقحطاني في النونية وغيرهم كثير. طيب، هؤلاء هم آل بيت نبينا. طيب، ومن هم الصحابة؟ الصحابة قال عنهم الحافظ ابن حجر في الإصابة: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. هو ده الصحابي، واحد لو شاف النبي تن في اليقظة مؤمنا وعاش على الإيمان والإسلام حتى مات، ده الصحابة. وللصحابة فضائل كثيرة جدا جدا جدا، وآل البيت معظمهم صحابة كما سأبين بعد، يعني يشتركون في نفس الفضائل ويزيدون بالمناقب التي ذكرتها أولا. من مناقب الصحابة أنهم خير جيل عرفته الأرض، خير جيل عرفته البشرية، خير خلق الله بعد المرسلين والنبيين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد أعظم من أصحاب موسى، وأعظم من أصحاب عيسى، وأعظم من أصحاب نوح، وأعظم من أصحاب كل نبي. على قدر نبينا على قدر أصحابه. نبينا هو سيد الأنبياء، وأصحابه سادات أصحاب الأنبياء رضوان الله عليه، قوم اختارهم ربنا لصحبة نبيه. هم أبر الناس قلوبا، أعمق الناس فكرة، أقل الناس تكلفا. صحابة الذين خرجوا من أموالهم وديارهم وبذلوا النفس والنفيس من أجل نصرة الإسلام ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وليس أجمل مما قاله واحد منهم، قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبي يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد مسند، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. من فضائل الصحابة بسرعة وعلى عجالة وعلى سبيل المثال، واحد من فضائلهم أن الله عدلهم وزكاهم ووصفهم بأكمل الأوصاف في غير ما آية في كتابه الكريم، فقال ربنا وهو يمدح الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه نزلت في الصحابة، الله يصف الصحابة بأنهم رجال يصدقون في العهد، يصدقون عند القتال، يبذلون المهد في سبيل رب العالمين. وقال سبحانه عن الصحابة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال ربنا عن الصحابة بالدرجة الأولى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط يعني الخيار ويعني أعدل الناس. وقال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمخاطبون بهذه الآيات ابتداء هم الصحابة ولا شك. الصحابة محل رضا ربنا عز وجل، ربنا رضي عنه، فمن رضي عنه ربنا لا يسخط عليه بعدها أبدا. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. دول اللي ربنا قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم أهل السبق لكل خير. اتباع الصحابة سبب للفوز بالجنة. اسمع، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل ربنا سبب رضاه عن التابعين اتباعهم للصحابة. اسمع الآية تاني: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. اللهم اجعلنا ممن يتبعون الصحابة بإحسان، وارض عنا يا رحمن يا رحيم. وأخبر ربنا أن الصحابة أهل الصدق وأهل الحق، فقال في شأنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. أما بعض مناقب الصحابة التي وردت في السنة إجمالا وبسرعة، روى الشيخان في الصحيحين عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. دول أفضل الناس، خير الناس قرني، دول أعظم البشر بعد المرسلين والنبيين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. المد الحفنة في اليدين. يعني النبي عايز يقول إيه؟ يقول لك يا حبيبي لو أنت عندك قد جبل أحد ذهب أنفقتها كلها على المساكين واليتامى والفقراء، وجه أصغر صحابي وكلهم كبار، وتبرع بحفن الطم، أجره أعظم من أجره. لو أنت أنفقت أحد ذهبا لن تبلغ مد أحده في النفقة في الأجر ولا نصيف. الصحابة يا أخوان. روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. أخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، اسمعوا فضل الصحابة، قال: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا. ذول الناس ربنا اختارهم، اصطفاهم. إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. اللي بيسب الصحابة عمله محبط، لن يقبل ربنا منه فريضة ولا نافلة. فاللهم ارضى عن كل الصحابة وعن جميع آل بيت نبيك يا رب. وفي الحديث المتفق عليه، اسمع، اسمع الوسام الحلو ده اللي النبي حطه على صدور الأنصار. اسمع عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. عارف يعني شعار ودثار؟ الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يلامس شعر البدن اللي جوه، والدثار الثوب الخارجي. يبقى أقرب الناس للنبي الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا. يبقى الحديث ده برضو بيشهد أن المهاجرين أفضل درجة من الأنصار. وروى الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. يا أخوانا، اللي يحب الصحابة ربنا يحبه، اللي يكره الصحابة ربنا يبغضه ويلعنه، الملائكة تلعنه، عمله باطل محبط. أخرج مسلم في صحيحه حديثا يدل على أن الصحابة أمان للأمة. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة، أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أنا اللي ذكرت ده بسرعة، هذا على سبيل المثال لا الحصر. ما هي عقيدة المسلم في الصحابة؟ ما هي عقيدة المسلم في الصحابة؟ نعتقد أن الصحابة للأدلة السابقة هم خير الخلق بعد المرسلين وبعد النبي، وبعضهم ولا شك أفضل من بعض، ونثبت خلافة الصديق بعد رسول الله باختيار الصحابة جميعا. ونثبت خلافة عمر بعد الصديق باختيار الصديق لعمر وبرضا كل المسلمين عن خلافة عمر، ونثبت خلافة عثمان لعمر لأنه جعله في الستة من أهل الشورى فاختاروه ورضي الكل عن عثمان، ونثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان ببيعة من بايع، ونعتقد أن عليا ولا شك أفضل من سيدنا معاوية رضي الله عنهما، وأنه كان أصاب وأنه هو المصيب في الفتنة والحق كان معه، لكن لا نجحف سيدنا معاوية، هو كاتب الوحي خال المؤمنين وقد اجتهد وأراد الخير والحق فجانبه الصواب، وليس أجمل ولا أحلى مما قاله عمر بن عبد العزيز لما سئل في القتال الذي دار بين الصحابة، قال تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا، ونؤمن أن الحسن هو أمير المؤمنين بعد علي ببيعة المسلمين، وأن معاوية أمير المؤمنين بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بتنازل الحسن في عام الجماعة حقنا لدماء الأمة وتحقيقا لنبوءة محمدية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان صغر الحسن، والحديث صحيح، إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب، من هم آل البيت من الصحابة؟ من هم الصحابة من آل البيت؟ علي وفاطمة والحسن والحسين وكل أولاد فاطمة من علي صحابة، العباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، محمد بن جعفر، أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كلهم صحابة، أبناء العباس صحابة، عقيل صحابة، من النساء فاطمة، خديجة، رقية، أم كلثوم، زينب، ثم بنات فاطمة، أم كلثوم وزينب بنات سيدنا علي، كل زوجات النبي صحابة من آل البيت، عماته صفية وعاتكة وأروى صحابة من آل البيت، من بنات عمه أم هانئ بنت أبي طالب ودرة بنت أبي لهب، كل دول صحابة من آل البيت. طيب، كان في حب بين الصحابة وبين آل البيت ولا بغض وغد وخيانة واغتصاب للخلافة وتآمر على آل بيت النبي؟ كان ده مظبوط؟ لا أبدا، كان في حب واحترام وتوقير. اسمع، حب الصحابة ومدح الصحابة وثناء الصحابة لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ثناء الصديق على آل بيت النبي، روى البخاري في صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابة أهل النبي أحسن عندي وأحب عندي من أهلي يا علي. هكذا يقول الصديق رضي الله عنه. روى البخاري باب مناقب الحسن والحسين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أبو بكر بيوصي الأمة بأهل بيت النبي، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. شوف الحب والثناء والمدح والوصية. روى أبو يعلى في مسنده، والحديث أصله عند البخاري في صحيحه، صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. الحديث ده بيدلل على بطلان قول من قال ان سيدنا علي امتنع عن بيعة الصديق 6 أشهر. لا، كلام ده باطل. اسمع الحديث تاني واستنبط منه الدليل على ما أقول. صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بعد وفاة النبي بليال، هكذا النص. فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. كان معاه، كان معاه، بايع رضي الله عنه. وروى الدارقطني في فضائل الصحابة بإسناده عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رحم الله أبا بكر. عبد الله بن جعفر ده ربيب الصديق. لما مات أبوه جعفر، سيدنا أبو بكر تزوج من أمه وربى أطفال جعفر بعض آل بيت النبي، رباهم الصديق. اسمع عبد الله بن جعفر ماذا يقول. يقول: رحم الله أبا بكر، كان لنا وليا فنعم الوالي كان لنا، ما رأينا حاضنا قط كان خيرا منه. اسمع يقول: إنا لجلوس عنده يوما في البيت، إذ جاءه عمر وكان الاستئذان 3، فاستأذن مرة فلم يؤذن له، فاستأذن الثانية فلم يؤذن له، فلما كان الثالثة استأذن فأذن له أبو بكر. فدخل عمر وقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حبستنا بالباب؟ استأذننا مرتين فلم يؤذن لنا، فهذه هي الثالثة، اتأخرت فتح الباب ليه؟ شوف بقى، شوف رعاية الصديق لآل بيت النبي. قال: إن بني جعفر كان بين أيديهم طعام يأكلونه، فخفت أن تدخلوا فتشركوهم في طعامهم. وفي هذا دليل على عظيم رعاية الصديق لأطفال جعفر، وهم بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر وحبه لآل البيت وثناؤه على آل البيت فهو ظاهر في عدة صور. يكفيه أنه تزوج من آل البيت. سيدنا عمر تزوج من أم كلثوم أخت الحسن والحسين بنت سيدنا علي وفاطمة، ورضيه علي لابنته. ونعم الصهر، ونعم الصهر. حب آل البيت ظاهر لعمر في تسميتهم لأولادهم باسم عمر. خد بالك، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سيدنا علي عنده ولد اسمه أبو بكر، وعنده ولدين اسمهم عمر، وعنده ولد اسمه عثمان. في الحب في حد يسمي عياله بأسماء أعدائه، في حد يسمي عياله بأسماء ناس بتكرهه. في مسلم منكم مثلا ممكن يسمي ابنه شارون، رابين، يسمي ابنه بأسماء الأعداء؟ لا طبعا، مفيش عاقل يعمل كده. أمال سيدنا علي عنده ولد اسمه أبو بكر، ولد اسمه عمر الكبير، وعمر الصغير، ولد اسمه عثمان. سيدنا الحسن عنده ولد اسمه أبو بكر، ولد اسمه عمر. سيدنا الحسين عنده ولد اسمه أبو بكر، ولد اسمه عمر. كاظم الكاظم عنده بنت مسميها عائشة. جعفر الصادق عنده عائشة. في حب متبادل، بقول لك في حب. اسمع ثناء عمر على آل البيت. روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. يقدموا، يصلي بهم، يقدموا. أوليس في هذا توقير واحترام؟ روى ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن كثير في البداية والنهاية قال عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، اسمع دي حلو قوي، قال له: والله إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي الخطاب. يا سلام، بقول أنت يوم ما أسلمت يا عباس ده أحسن عندي من إسلام والدي، لأن ده هيفرح النبي أكتر من إسلام أبي. يبقى سيدنا عمر كان بيوالي آل البيت أكتر من والده، أكتر من أهله رضي الله عنه. من ثنائه على علي رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد في المسند في فضائل الصحابة عن عروة بن الزبير أن رجلا وقع في علي بمحضر من عمر، فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ وأشار على قبر النبي: هذا قبر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، والذي وقعت فيه هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فلا تذكر عليا إلا بخير، فإنك إن أبغضته آذيت صاحب هذا القبر. فبعد كلام سيدنا عمر ده تقول لي عمر اغتصب الخلافة من سيدنا علي؟ يا راجل اتق الله في نفسك. قال عمر رضي الله عنه: اسمع، كان لعلي ما ليس لنا، ابن عم نبينا وزوج سيدة نساء العالمين. وقال النبي له: أنت مني وأنا منك، ويا ليت لي واحدة منهن. شفت احترام سيدنا عمر لسيدنا علي، شفت مدحه. وكان علي رضي الله عنه أول من يستشيره عمر في خلافة عمر، ولكم رجع عمر عن رأيه وعمل برأي علي، وكان يقول، وهذا مشهور: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. وكان يقول: أقضانا علي. ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. بل جاء في تاريخ دمشق لابن عساكر أن عمر بن الخطاب لما دون الديوان وفرض العطاء ألحق الحسن والحسين بفريضة علي وفاطمة بفريضة أهل بدر. ليه؟ حسن كان صغير والحسين صغير، الدوم في العطاء زي من شهد بدرا. ليه؟ ودا وحبا وإجلالا لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما داش ابنه زيهم، والله ما أعطى ابن عمر كما أعطى الحسن والحسين، والله. وذكر ابن دمشق في تاريخه أيضا أن عمر رضي الله عنه قال يوما للحسين: يا بني لو كنت تأتينا وتغشانا. يا حسين ليه بتجيش البيت تزورني؟ قال الحسين: أفعل إن شاء الله. قال الحسين: فجئت يوما وهو خال بمعاوية، وابن عمر يستأذن على الباب ولا يؤذن له. قال: فرجعت. إن كان ابن عمر نفسه مش عايزين يدخلوه، قلت رحت راجع. قال: فلقيني بعد فقال: يا بني لم أرك تأتينا. قال: جئتك وأنت خال بمعاوية، ورأيت ابن عمر يستأذن ولا يؤذن له، فرجعت. قال: أنت أحق بالإذن من ابن عمر، إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله، ثم أنتم يا آل البيت. وضع يده على رأس الحسين. شفت تقدير سيدنا عمر لآل البيت؟ روى الذهبي في السير عن الزهري أن عمر رضي الله عنه كسى أبناء الصحابة، ولم يجد في الكسوة ما يليق بالحسن والحسين، فبعث إلى اليمن فجاء بكسوة نفيسة وكسى الحسن والحسين. ولما رأى على الحسن الكسوة وعلى الحسين الكسوة قال: الآن طابت لي نفسي. فانظر رحمك الله إلى اهتمام عمر بلبس الحسن ولبس الحسين ويقدمهما على أولاده. أي رعاية وأي تبجيل وأي توقير. كذا مما يدل على تكريم عمر وتوقير عمر لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمر كما روى البخاري في صحيحه كان يدخل ابن عباس ابن عم نبينا، هو من آل البيت، يدخله في أهل مشورته مع أشياخ بدر، حتى قال بعض الصحابة الكبار لعمر: لما تدخل هذا الفتى معنا؟ قال: إنه ممن قد علمتم، ده ابن عم النبي ثم هو من العلماء. هذا توقير. أورد ابن عبد البر عن عمر أنه كان يقول عن ابن عباس: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وكان إذا رأى ابن عباس يأتي من بعيد يقول: جاءكم فتى الكهول ذو اللسان السؤول والقلب العقول. شفت الحب والاحترام. واسمع هذه الواقعة الجميلة. روى الحاكم برقم 4684 والحديث صححه الألباني عن علي ابن الحسين قال: أن عمر لما تزوج من أم كلثوم بنت علي أتى المهاجرين فقال: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وفي موقف رائع مش قادر أفوته، بينما عمر يعني يدور في المدينة يتحسس أحوال الناس، إذ به يرى ميزاب بارز من أعلى الدار في عرض الطريق، وينزل منه الماء ويصيب الناس. قال: ميزاب من هذا؟ الميزاب اللي هي الماسورة اللي في بتكون في البلكونات وينزل منها الماء. قال: ما ميزاب من هذا؟ مين اللي عامل الماسورة دي؟ قالوا: هذا ميزاب العباس. قال: اخلعوه، إنه يؤذي الناس. فخلعوه، فعلم العباس بهذا فقال: تخلعه وتنزعه وقد وضعه رسول الله في مكانه بيده. قال: وضعه النبي بيده. يا عباس قم، والله لتركبن على عاتقي وتجعلنه بيدك في المكان الذي وضعه فيه رسول الله. شوف كده العباس واقف في اكتاف عمر عشان اجلالا للعباس، اجلالا لآل بيت النبي، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ده حال الصحابة مع آل البيت يا اخوان. ثناء عثمان بن عفان على آل البيت، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الجزء السابع، قال: كان العباس إذا مر راكبا بعمر أو عثمان وهما راكبان نزل حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله. يا ناس، سيدنا عمر لو كان راكب ركوبة أو عثمان راكب ركوبة والعباس عم النبي معدي، ينزلوا إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في البداية والنهاية الجزء الثامن، كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما، وقد كان الحسن ابن علي في يوم الدار بيده السيف يقاتل عن عثمان ويدافع عن عثمان، فخشي عليه عثمان أن يقتل، فأقسم بالله علي أن يرجع إلى بيته تطييبا لقلب علي وخوفا على الحسن ابن علي. يبقى آل البيت لو بيكرهوا الصحابة كانوا دفعوا عن سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لو كاره آل البيت كان سامح الحسن يقتل، في حب، بقول لك حب متبادل. كذلك من أدل ما يدل على حب آل البيت للصحابة والعكس بالعكس المصاهرات التي كانت بينهم كما سيأتي إن شاء الله. سيدنا سعد نشر فضيلة عظيمة لآل البيت، لو كان بيكرههم كان كتمها. روى مسلم في صحيحه عن سعد قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك، يعني بالمدينة، فقال النبي بعد لعلي، كلام طويل أنا عايز أختصر: أما ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ طب لو سيدنا سعد بيكره آل البيت كان كتم هذه المنقبة، كان كتمها. ستنا عائشة هي من آل البيت وتحب جميع آل البيت وتثني عليهم. روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن عائشة رضي الله عنها قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: علي. قالت: أما إنه لأعلم الناس بالسنة. شفت الاحترام، شفت الأدب. روى الطبراني في التاريخ الجزء الرابع أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنه والله ما كان بيني وبين علي رضي الله عنه في القديم إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبة، يعني على ما بيننا من عتاب من الأخيار. فبلغ علي هذا الكلام فقال: صدقت وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وروى أبو داود بإسناده والترمذي وصححه الألباني عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها: ما رأيت أشبه سمتا ولا دلا، يعني هيئة وحديثا، ولا هديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله. في حب بتمدحها في غيابها هو. روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. شفت الاحترام المتبادل. وروى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أنها رضي الله عنها قالت لفاطمة:
1: ألا أبشركم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدات نساء أهل الجنة أربع: فاطمة مريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون. من الذي روى حديث الكساء؟ له رواية عن طريق عائشة. في حب، في ثناء، في مدح متبادل بين آل البيت وبين الصحابة. ابن عمر روى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب عن ابن أبي النعم، عن ابن أبي النعم قال، وده الحديث ده في طرفة: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فجاي منين يا ابن؟ قال: من أهل العراق. قال: انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا من الدنيا. يعني الحسن والحسين، ابن عمر بيمدح آل البيت اهو. وكان يحب عبد الله بن جعفر جدا، وكان يكثر من زيارته وفاء لأبيه. روى البخاري في صحيحه في مناقب جعفر عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. أبو هريرة روى الذهبي في السير عن مساور السعدي قال: رأيت أبا هريرة قائما في مسجد رسول الله يبكي يوم مات الحسن بن علي وينادي بأعلى صوته: أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله فبكوا. ويبكي رضي الله عنه ويبكي. روى الذهبي في السير عن أبي المهزم قال: كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين، بيمسح له جزمته. أبو هريرة بالحب والتوقير، مع أن الفرق بينهم في السن 30-40 سنة، ينفض التراب بثوبه عن قدم الحسين. لو تأملنا الفارق بينهما في السن لأدركنا تقدير أبو هريرة واحترام أبو هريرة للصحابة. ثناء معاوية رضي الله عنه، ثناء معاوية على قلبه. كان معاوية يكتب فيما نزل به لعلي يستفتيه، فلما قتل علي قال معاوية: ذهب الفقه والعلم بموت علي. ذكره ابن عبد البر في استيعاب ترجمة 1871. روى أحمد في المسند وقال الأرناؤوط إسناده صحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه، أو قال شفتيه، يعني الحسن بن علي. ثم قال معاوية: وأنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طرفة ذكرها الذهبي في السير. فاخر يزيد بن معاوية الحسن بن علي، يقول: أنا ابن فلان ولا ابن علان. سيدنا معاوية عرف، قال: أفاخرت الحسن؟ أتظن أن أمك كأمه أو أن جدك كجده؟ يقول له: يا ابن احنا فين؟ أنت فين والحسن فين؟ أمك فين وفاطمة فين؟ أنا فين وعلي فين رضي الله عنهم؟ أخيرا، كيف كان يثني آل البيت على الصحابة؟ سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين. اسمع هذا، اسمع. روى البخاري وأحمد أن عليا رضي الله عنه قال على منبر الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. الشيعة الأوائل اللي هم كانوا على الكتاب والسنة وناصروا عليا رضي الله عنه، وكلنا شيعة للقرآن، شيعة للسنة، شيعة لنصرة الأمة، شيعة للصحابة، شيعة لأهل البيت، يعني أتباع وأنصار الأوائل، كانوا يوقرون الصحابة. اسمع هذه التي ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة: سئل شريك ابن عبد الله الشيعي أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ قال: أبو بكر. قيل له: تقول هذا وأنت شيعي؟ قال: نعم، من لم يقل بهذا فليس شيعيا، والله لقد رقي علي على هذه الأعواد وأشار على المنبر فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فكيف نرد قوله وكيف نكذبه والله ما كان كذابا. وقال أيضا: ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير. ذكره صاحب تهذيب التهذيب. أفلا يدل تزويج سيدنا علي لسيدنا عمر من ابنته أم كلثوم على الحب والتقدير والتوقير المتبادل بين الصحابة؟ اسمع هذه أيضا يا عبد الله. روى البخاري ومسلم في فضائل الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره على الخشبة فتكنفه الناس يدعون له ويصلون قبل أن ترفع يعني الجنازة، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي فإذا هو علي، فقال: رحمك الله يا عمر، ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي، وحسبت أني كثيرا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأرجو أن يجعلك الله مع صاحبي. العباس بن عبد المطلب، والحديث أخرجه السيوطي في الحلية، يقول: كنت جارا لعمر بن الخطاب. اسمعوا شهادة عم النبي لعمر، حب العباس لعمر. كنت جارا لعمر بن الخطاب فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وفي حاجات الناس رضي الله عنه. من أدل ما يدل على حب آل البيت للصحابة المصاهرات اللي كانت بينهم. سيدنا النبي اتجوز عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، جوز بنته رقية وأم كلثوم لسيدنا عثمان. اسمع بقى، تزوج أبان ابن عثمان من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، تزوج مروان ابن أبان من أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي، تزوج زيد بن عمرو بن عثمان من سكينة بنت الحسين، تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان من فاطمة بنت الحسين. المصاهرات دي علامة على الحب والود والتقدير والتوقير المتبادل. عندي كلام كثير كثير، أختم بكلمة لعلي ابن الحسين ذكرها الذهبي في السير. قال أبو حازم المدني: ما رأيت هاشميا أفقه من علي ابن الحسين، سمعته وقد سئل: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله؟ قال فأشار بيده إلى القبر وقال: بمنزلتهما هذه الساعة، بمنزلتهما منه الساعة. دعا جنبه وده جنبه والنبي مدفون بجوارهما، كده كانوا في الدنيا وكده كانوا قريبين من قلب النبي، وكده الصحابة كانوا يحبوهم، وكده آل البيت كانوا يقروهم. هذا نموذج بسرعة، وقد قصرت على دلالة على الحب المتبادل بين آل البيت وبين الصحابة، وعلامة على الاحترام والتوقير والتقدير. ومن زعم أن الصحابة كانوا يبغضون آل البيت فهو أفاك أثيم، ومن زعم أن آل البيت كانوا يبغضون الصحابة هو كذاب وضال ومضل. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن آل بيت نبينا، أن يرضى عن جميع أصحاب نبينا، أن يرضى عن الذين اتبعوهم بإحسان، وأن يجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والثاني من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن: نهاية مجنونة في سباق السيارات فاسولتس 1000 وإنجاز غير مسبوق في كأس أستراليا. كامبرا: حين يحل الروبوت محل الأهل، تحذيرات من تحول الذكاء الاصطناعي لملاذ لضحايا الاعتداءات من الأطفال. ومن العناوين العالمية: اليمن، أكثر من مليون يمني محاصرون بسبب القتال في تعز. اليمن: معارك ضارية على تخوم تعز وتحذير أممي من تزايد معدلات الجوع باليمن. رئيس أرامكو السعودية يحذر. رئيس أرامكو يحذر من خطورة الضغوط على امدادات النفط عالميا. جنوب لبنان: تصعيد صهيوني بجنوب لبنان وتحذيرات من ألغام وقنابل عنقودية. المحكمة العليا الصهيونية: القضاء يلزم جيش الاحتلال بإعادة سكان مخيمات شمال الضفة، وسموتريتش يصف القضاة بالأعداء. السعودية: السعودية تمدد تعليق العمليات بمطار الرياض وتتصدى لاستهداف جديد. لبنان: لبنان يتعهد بكشف المتورطين في شاحنة متفجرات متجهة إلى بيروت. فلسطين المحتلة: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غزة وخان يونس. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يعتزم تقليص قوته بمستوطنات غلاف غزة بعد الانتخابات. مفتي السعودية يهاجم. مفتي السعودية يقول: استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: ما الذي نعرفه عن بعثة التكتل الأوروبية لدعم لبنان؟ وزير خارجية بلجيكا يقول: وزير خارجية بلجيكا يقول: سئمنا تأخر أوروبا وقررنا التحرك ضد الكيان الصهيوني. أذربيجان: إخلاع الحجاب أو غادري، مشاهد مؤثرة لمعلمات وطالبات منعن من دخول المدارس بأذربيجان. السلطات الأمريكية تداهم. السلطات الأمريكية تداهم منزل النائبة إلهان عمر، ما الذي تبحث عنه؟ بحرية الحرس الثوري تعلن. الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين، وإيران تعتبر المقترح الأمريكي غير كاف. الولايات المتحدة الأمريكية: من قاعات الدراسة إلى غرف الأخبار، قيود ترامب تحاصر التعليم والإعلام. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن: شهد الأسبوع الرياضي الأسترالي خسارة منتخب أستراليا للسيدات أمام ألمانيا في مباراة ودية، فيما حقق ساوس ملبورن إنجازا تاريخيا بإحراز كأس أستراليا لكرة القدم، كما حسم سباق باسورتس 1000 المثير في اللغة الأخيرة، وتواصلت منافسات كرة السلة والكريكت مع نتائج لافتة ومواعيد مرتقبة خلال الأيام المقبلة. كامبرا: حذرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية من تزايد اعتماد الأطفال والمراهقين على روبوتات الذكاء الاصطناعي لطلب المساعدة في حالات الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت بدلا من اللجوء إلى الأهل أو المعلمين أو السلطات المختصة. وقالت الشرطة الفيدرالية إن النتائج التي كشفت عنها الدراسة تثير قلقا بالغا وتبعث على الصدمة. وتقول المهندسة غادة فهمي المختصة في علوم الحاسوب والتعليم التقني إن هذه الدراسة كشفت عن تحول برامج الدردشة الإلكترونية بالفعل إلى صديق افتراضي يلجأ إليه الأطفال في أوقات الأزمات بدلا من الأهل، مما يعرضهم للعديد من المخاطر، أبرزها العزلة الاجتماعية والوقوع في ضحايا للمعلومات المغلوطة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: وضع التصعيد العسكري الأحدث بين الحكومة الشرعية وأنصار الله الحوثيين أكثر من 1,000,000 يمني يعيشون في مدينة تعز جنوب غرب البلاد تحت حصار هو الثاني منذ عام 2015 بعدما أغلقت الطرق وتوقفت الإمدادات وأصبح السكان يواجهون خطر العزلة عن العام مجددا. ففي 3 أكتوبر تشرين الأول الجاري أغلق المنفذ الشرقي لتعز والمعروف بمنفذ جولة القصر حتى إشعار آخر وهو الذي يربطها بمدينة الحوبان وصولا إلى العاصمة صنعاء مرورا بالقاعدة وإبواذمار اليمن. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات وعمليات قصف متبادلة في حين أكدت الأمم المتحدة تفاقم معدلات الجوع في البلاد. وبالتزامن مع احتدام المواجهات في الجبهات على تخوم مدينة تعز عاصمة المحافظة نفسها، قالت القوات الحكومية فجر أمس إن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات جوية على الحوثيين. رئيس أرامكو السعودية يحذر. حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر من أن الضغوط على إمدادات النفط الخام خطيرة على نطاق عالمي، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المكرر يزيد من تفاقم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة. وقال الناصر أمس إن المخزونات التجارية البرية الآن أقل بكثير من 6 مليارات وهي خط الدفاع الأخير المتاح، مضيفا أن الغالبية العظمى من هذه البراميل غير متاحة. جنوب لبنان. تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان لقصف مدفعي صهيوني مكثف تزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، في حين أعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في المناطق اللبنانية التي يحتلها. وطال القصف المدفعي الصهيوني منطقة العرايش في بلدة حريص ووادي السلوقي باتجاه أطراف بلدة شقرة بقضاء بن جبيل وأطراف كفر تبنيت في محافظة النبطية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. المحكمة العليا الصهيونية. أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارا يلزم جيش الاحتلال الصهيوني بتحديد جدول زمني واضح لتمكين السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش. وجاء هذا القرار ردا على التماسات قدمها أهالي تلك المخيمات التي أخلاها جيش الاحتلال بالقوة ورفض السماح لسكانها بالعودة، وأقدم على هدم مساحات واسعة من مبانيها وتغيير طبيعتها الجغرافية. السعودية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدول بالرياض، وذلك تزامنا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتصدى لهجمات تستهدف المملكة. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن قرار تمديد التعليق يأتي في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. لبنان. أعلنت السلطات اللبنانية بدء التحقيق القضائي لكشف المتورطين في قضية ضبط أكثر من 0.5 طن من المواد المتفجرة على متن شاحنة كانت متجهة نحو العاصمة بيروت. وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم أمس البدء بالتحقيق في قضية ضبط أكثر من 0.5 طن من المواد المتفجرة من نوعي TNT وC4 على متن شاحنة في منطقة ظهر البيدر. فلسطين المحتلة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح أمس جراء قصف صهيوني استهدف مدينتي غزة وخان يونس في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب آخرون في قصف مسيرة صهيونية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني. كشفت هيئة البث الصهيونية أن جيش الاحتلال الصهيوني سيقلص قوته المنتشرة في مستوطنات غلاف غزة فور انتهاء الانتخابات الصهيونية المقررة في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري. وقالت الهيئة إنه اعتباراً من 29 أكتوبر تشرين الأول الجاري بعد يومين من الانتخابات سيقتصر تمركز قوات الاحتياط على المستوطنات الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة، بينما ستعتمد المستوطنات الأبعد على مسؤولي الأمن وفرق التأهب من دون وجود عسكري دائم. مفتي السعودية يهاجم. هاجم مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بالفوزان أمس جماعة أنصار الله الحوثيين، واصفا هجماتها الأخيرة على السعودية وما سببته من إزاق الأرواح المعصومة بأنها من أعظم الجرائم. وقال الفوزان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة، ومن ذلك قاصدو المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو من أعظم الجرائم التي توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم. وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان في وقت يواجه فيه الجيش اللبناني صعوبة في بسط سيطرته على كامل البلاد. وتأتي الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات ليست بديلا عن اليونيفيل. وزير خارجية بلجيكا يقول: قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أمس إن بلاده سئمت تأخر التحرك الأوروبي ضد الكيان الصهيوني، وقررت اتخاذ إجراءات وطنية للضغط على حكومتها، مؤكدا أن تغيير سلوكها يتطلب موقفا أوروبيا موحدا. وأضاف بريفو في مقابلة مع الجزيرة من لوكسمبورغ أن بلجيكا لا تستهدف الصهيونيين أو اليهود، بل تدين انتهاكات الحكومة للقانون الدولي الإنساني واستمرار منع المساعدات من الوصول إلى غزة، فضلا عن عرقلة توجه الإدارة الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أذربيجان. لم تعد قضية الحجاب في أذربيجان مجرد خلاف بشأن قواعد اللباس المدرسي، بل تحولت إلى أزمة تتصاعد داخل المؤسسات التعليمية بعدما منعت طالبات ومعلمات من الدخول بسبب ارتدائه في مشاهد وثقتها مقاطع فيديو، وأظهرت فتيات ينتظرن خارج المدارس ودموع معلمات يودعن تلامذهن. وأعادت هذه التطورات الجدل بشأن حرية المعتقد والحق في التعليم وسط مطالبات بألا يتحول الزي المدرسي إلى سبب لحرمان الفتيات من مقاعد دراسة. السلطات الأمريكية تدهم. ذكر موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع أن السلطات الأمريكية داهمت قبال فجر أمس منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال. وقال متحدث باسم وزارة العدل فوكس نيوز ديجيتال: نفذت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي أمس في منطقة العاصمة واشنطن أمر تفتيش أصدرته وزارة العدل، ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق اتحادي جاري. بحرية الحرس الثوري تؤكد. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بالتزامن مع تعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مطيرة قرب ميناء صحار العماني وسط اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتهريب النفط عبر المضيق. وقالت بحرية الحرس الثوري إن ناقلة النفط من نوع شاتل كانت تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام، وتجاهلت تحذيراتها فاصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها العبور من مسار غير مصرح به في المضيق. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. من الجامعات التي تراجع مقررات أساتذتها بحثا عن أفكار غير مرغوب فيها إلى الصحف والقنوات التي تواجه الدعاوي والتحقيقات والتهديدات التنظيمية، تتسع الضغوط في الولايات المتحدة على المؤسسات المستقلة وسط مخاوف من تحول أدوات الدولة إلى وسيلة لمعاقبة الاختلاف وإخضاع الخطاب العام. وبهذا أحبتي الله تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ملبورن: نهاية مجنونة في سباق سيارات باثورت 1000 وإنجاز غير مسبوق في كأس أستراليا. كامبرا: حين يحل الروبوت محل الأهل، تحذيرات متحول الذكاء الاصطناعي لملاذ لضحايا الاعتداءات من الأطفال. ومن العناوين العالمية: اليمن، أكثر من 1,000,000 يمني محاصرون بسبب القتال في تعز. اليمن: معارك ضارية على تخوم تعز وتحذير أممي من تزايد معدلات الجوع باليمن. رئيس أرامكو السعودية يحذر. رئيس أرامكو يحذر من خطورة الضغوط على امدادات النفط عالميا. جنوب لبنان: تصعيد صهيوني بجنوب لبنان وتحذيرات من ألغام وقنابل عنقودية. المحكمة العليا الصهيونية: القضاء يلزم جيش الاحتلال بإعادة سكان مخيمات شمال الضفة، وسموتريتش يصف القضاة بالأعداء. السعودية، السعودية تمدد تعليق العمليات بمطار الرياض وتتصدى لاستهداف جديد. لبنان، لبنان يتعهد بكشف المتورطين في شاحنة متفجرات متجهة إلى بيروت. فلسطين المحتلة، استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غزة وخان يونس. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعتزم تقليص قوته بمستوطنات غلاف غزة بعد الانتخابات. مفتي السعودية يهاجم، مفتي السعودية يقول استهداف الحوثيين المنشآت المدنية من أعظم الجرائم عند الله. وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، ما الذي نعرفه عن بعثة التكتل الأوروبية لدعم لبنان؟ وزير خارجية بلجيكا يقول، وزير خارجية بلجيكا يقول سئمنا تأخر أوروبا وقررنا التحرك ضد الكيان الصهيوني. أذربيجان، إخلاء الحجاب أو غادري، مشاهد مؤثرة لمعلمات وطالبات منعنا من دخول المدارس بأذربيجان. السلطات الأمريكية تداهم، السلطات الأمريكية تداهم منزل النائبة إلهان عمر، ما الذي تبحث عنه؟ بحرية الحرس الثوري تعلن. الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين، وإيران تعتبر المقترح الأمريكي غير كاف. الولايات المتحدة الأمريكية، من قاعات الدراسة إلى غرف الأخبار، قيود ترامب تحاصر التعليم والإعلام. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء، طقس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان واقتدارا

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبق.

وجمالا وجمالا في كل شيء في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه سبح الحسن.

0: في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم. في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم. كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
1: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام.
0: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
1: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
0: نقول كمان ما بين صبي وصبية، وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
1: خلاص عرفت،
0: حليت الفزورة
1: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
0: عرفت الفزورة،
1: حنقول سوى الفزورة.
0: الله الله، الله على النعيم،
1: على النعيم
0: في إذاعة القرآن،
1: في إذاعة القرآن الكريم،
0: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه من عبد مجتبى وحبيب مرتضى ورسول مصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء المبارك تتمة لما قبله، وكنا قد انتهينا بفضل الله ورحمته في اللقاء الماضي من التأملات في سورة طه، ونشرع هذا اليوم بعون الله وتوفيقه في تفسير وتأملات في سورة الأنبياء. وهذه السورة المباركة سورة مكية من التلاد الأول، أي من أوائل ما أنزل في مكة، وتنضم إلى قريناتها الإسراء والكهف ومريم، كما أنها حسب ترتيب المصحف الذي بين أيدينا آيتها الأولى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هي الآية الأولى في الجزء السابع عشر من كلام رب العالمين جل جلاله بين دفتي المصحف. واسم هذه السورة سورة الأنبياء، ولم يرد ذكر كلمة الأنبياء في السورة، وإنما سميت سورة الأنبياء بهذا الاسم لأن الله جل وعلا ذكر فيها جما غفيرا كثيرا من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد مر معنا في لقاءات عديدة ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام وأخبارهم وما يتعلق برسالتهم إلى أممهم، إلا أنه ينبغي أن يعلم هنا أن الله جل وعلا يقص أحيانا حال الأنبياء مع أممهم، وأحيانا يتنوع الخطاب فلا يتكلم عن حال الأنبياء مع أممهم فقط، وإنما يتكلم عن أحوال شخصية مرت بهؤلاء الأنبياء وفضل الله جل وعلا عليهم. فمثلا لو قارنا بين تفصيل الله في سورة الأعراف وتفصيل رب العالمين في سورة الأنبياء لوجدنا ثمة فرق. في سورة الأعراف ونظائرها كان الخطاب يتكلم عن حال النبي مع أمته، ولذلك جاء في الآيات وإلى مدين وإلى ثمود وإلى عاد ليخبرك جل وعلا عن الحال التي حصلت ما بين هؤلاء الأنبياء وما بين أممهم في قضية الرسالة. لكنها في سورة الأنبياء لم تنحو هذا المنحى جملة وإن مرت به، وإنما جاءت أحوال عديدة كقوله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالكلام هنا عن حال أيوب ومرضه، ليس الكلام عن حال أيوب والقوم الذين أرسل إليهم، مع الاتفاق على أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان نبيا ورسولا. لذلك انتبه إلى هذا عند التأمل في كلام الله وجمع بعضه إلى بعض. هذا أولا. قبل أن نشرع في فاتحة السورة نشرع للتذكير بأنبياء الله على وجه الإجمال، وقلت لن أفصل لأنهم مرت معنا. الأنبياء الذين ذكرهم الله في هذه السورة قال جل ذكره ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الموسى وهارون من أنبياء بني من أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. الآن سنحاول تاريخيا تفهم تسلسل الأنبياء. هذا الذكر الأول. ثم قال الله في نفس السورة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، انقطعت الإضافة هنا جاءت مبنية على الضم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الأصل أنها من قبل من؟ من قبل موسى وهارون، لأن إبراهيم عليه السلام مقدم على من؟ زمنيا مقدم على موسى وهارون، ولذلك يسمى لقبه أبو الأنبياء. لماذا لقب بأبو الأنبياء؟ لأن جميع الأنبياء الذين بعده من ماذا؟ من ذريته، من سلالته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذكر الله إبراهيم وخبره مع قومه، وهذا مر معنا ولا حاجة للإعادة. ثم قال الله في خاتمة قصة إبراهيم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. أصل الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. من النافلة، إسحاق أو يعقوب؟ يعقوب. ما معنى النافلة؟ الزيادة. فإسحاق ولده المباشر، أما يعقوب ولد من؟ ولد ولده، ولد إسحاق، فأصبح نافلة زيادة. لكنه ولد في حياة إبراهيم، ولد في حياة إبراهيم، ولذلك قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فإسحاق والد يعقوب. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكرهما ذكر لوطا، قال جل وعلا ولوطا نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولوط ابن أخ لمن؟ لإبراهيم. والقرية التي أتاها قرية سدوم تعمل الخبائث، المقصود بها الخبيثة العظمى، وهي أتيان الذكران من العالمين. بعد أن ذكر الله لوطا عاد جل وعلا وقال ونوحا، ونوحا إذ نادى من قبل، من قبل من؟ من قبل إبراهيم، لأنه أول الرسل، أول الرسل. أما أول الأنبياء لا، أول الأنبياء من؟ آدم، لأن آدم اتفقنا على نبوته. إنما الخلاف بين العلماء في إدريس، هل إدريس قبل نوح أو بعد نوح؟ والصواب فيما نراه أنه بعد نوح، وإن كان بعض العلماء يقول إنه قبل نوح. الذي يعنينا هنا الترتيب، ونوحا إذ نادى من قبله، فنوح مقدم وهو الأب الثاني للبشرية، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين. قالوا هذا حصر في أن نوحا في دلالة في قرينة على أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية. قال ونوحا إذ نادى من قبل واستجبنا له. طبعا لا نذكر الأحداث لأن مر معنا الطوفان. ثم ذكر الله بعد أن ذكر نوح قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرش، في الحرث، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الآن بعد أن ذكر نوحا عاد لأنبياء بني إسرائيل، عاد من جديد، فذكر من؟ داود وسليمان، والثاني ابن للأول، وكلاهما أوتي الحكم والملك والنبوة، وداود وسليمان. ثم بعد أن ذكر داود وسليمان جل وعلا ذكر أيوب وهو من بني إسرائيل، قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم قال وإسماعيل. الآن رجع الخطاب من جديد، إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم، وهو مقدم على أيوب في الزمن في الظهور، ومقدم على داود، ومقدم على سليمان. إذن العرض هنا لا يتفق مع الترتيب الزمني، لم يريد الله الترتيب الزمني، إنما أراد ذكرهم جملة. وإسماعيل وإدريس، قلنا إدريس اتفق على أنه رفع للسماء الرابعة، هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة، لكن اختلف في وقت زمانه مع الاتفاق على نبوته. فإن قلنا إنه نبي ورسول نجزم بأنه بعد نوح، لأن الاتفاق على أن نوحا أول الرسل. وإن قلنا فقط إنه نبي لا يمنع أن يكون قبل نوح. واضح؟ واضح هذه؟ إذا قلنا إن إدريس نبيا، كان نبيا ورسولا، فيلزم أنه كان بعد نوح، لأن الاتفاق على أن نوح أول الرسل. وإن قلنا إنه نبي فلا يمنع أن يكون قبل نوح، لأنه كان قبل نوح آدم، فلا يمنع أن يكون قبله إدريس. لكن قلت إن الذي يظهر لنا والله علمه عند الله أن إدريس بعد نوح، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ذا الكفل من أنبياء بني إسرائيل، مع أن إدريس ليس من أنبياء بني إسرائيل بالاتفاق. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم قال وذا النون، وذا بمعنى صاحب، والنون هو الحوت، والمقصود به يونس عليه السلام. ذكر 4 مرات باسمه الصريح عليه السلام، وذكر مرتين بلقبه. قال جل وعلا وذا النون الذي هو يونس، وقد مرت معنا قصته. ثم قال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه، والآن رجع لأنبياء بني إسرائيل. قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، هذا مر معنا في تفسير سورة مريم. والقضية هنا حالة خاصة، حالة عبادة، ليست حالة بعثة ولا رسالة. ثم قال ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، وابنها هو من؟ عيسى. أما مريم ليست نبية، إنما قلنا يقال عنها أجمل شيئا يقال إنها صديقة، هذا تسمية القرآن. قال الله وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، لكن لا بأس أن يقال في حقها عليه السلام. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هذه في سورة أخرى، لكن هنا ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هؤلاء جملة من ذكرهم الله جل وعلا في هذه السورة المباركة المسماة بسورة الأنبياء، لأن المذكورين فيها عدد غير قليل من أنبياء الله ورسله. قبل أن نتجاوزهم، الله قال بعدها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الذي يعنينا من هذا السرد القرآني العظيم أمور كثيرة فوائد، لكن أهمها أن تعلم أن هؤلاء هم صفوة الخلق، هؤلاء ومن معهم ممن لم يذكر من الأنبياء والمرسلين هم صفوة الخلق وهداة إلى الحق، ولا يوجد بشر أفضل من أنبياء الله ورسله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا تفضيل بعد تفضيل مقام النبوة والرسالة، وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تعلم أن هؤلاء جميعا كانوا يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى عبادة الله وحده دون سواه، ولهذا قال الله في خاتمة ذكرهم قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، أي أنهم لم يدعوا إلى عبادة غير الله. وبطبيعة الحال من لوازم الأمر ما دام لم يدعوا، لم هم أنفسهم لم يعبدوا غير الله، إذن هم أنفسهم لم يدعوا أحدا إلى عبادة غير الله، هذا كله ظاهر. لكن المهم جدا أن تعلم كفائدة لنفسك لزيادة إيمانك أن هؤلاء الجم الغفير عليهم السلام تعددت أعصارهم، يعني كل واحد في عصر، وقد يشترك أكثر من نبي في عصر واحد، واختلفت أماكنهم وتختلفت مطالبهم، وربهم ومغيثهم وناصرهم ومعينهم واحد، اختلفت أعصارهم واختلفت طلباتهم واختلفت القرى والمدن التي يسكنوها، واتفق شيء واحد هو أن الذي أغاثهم وأعانهم ونصرهم وأعطاهم إله واحد، ولهذا لم تتغير ناء الدالة على الفاعلين في الخطاب كله، فاستجبنا له فنجيناه من الكرب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، كلها عائدة على رب العالمين جل جلاله. فاسأل الله الذي أعطاهم أن يعطيك، وكن فطنا وأنت تعبد الله، لا يأتينك أحد فيقول عندما يراك تجتهد أو تدعو أو تلح أو تسأل الله الأمر العظيم فيقول لك، تضرب له أمثلة بهؤلاء الكرام من النبيين، يقول يا أخي هذا زكريا، هذا مو أنت، هذا يعقوب، هذا ليس أنت، هذا يوسف ليس أنت، هذا يونس ليس أنت الذي نجي من الغم. لكن قل له بملء فيك وملء قلبك من إيمان إن الذي أعطاهم قادر على أن يعطيني، وإلا لم يكن هناك فائدة في ذكر أخباره. ولهذا قال الله مثلا عن أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، هذه لأيوب. ثم قال الله وذكرى للعابدين، وقال في يونس ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي من لجأ إلينا كما لجأ من يونس عليه الصلاة والسلام، واضح. وهذه أهم قضية تستفاد من سورة الأنبياء، ألحقنا الله بكم بهدي أنبيائي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مدخل للسورة. نعود للسورة فنقول قال الله في أولها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بعض القضايا مرت معنا لكن أقف عند الأولى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لن يكون حساب حتى يكون يوم القيامة، ولا يعلم متى يكون يوم القيامة إلا الله، فالله وحده القادر على أن يقول إن يوم الحساب اقترب أو لم يقترب، واضح. فالخطاب هنا من الله الذي خلق يوم الحساب والذي يعلم جل وعلا متى يكون الحساب، ولا يمكن أن يقدر أن يقول هذا إلا الله. واقترب مقدمة على قرب، قرب بمعنى دنا، أما اقترب فمعناها أشد دنوا وأكثر اقترابا، ولهذا قال سواء كانت مكانية أو زمانية، ولهذا قال الله لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأن الاقتراب مقدم على القرب، مقدم على الفعل قرب يكون أكثر دنو، وهذا يدل على أن الساعة كائنة. ما دام هناك حساب لا بد أن يكون هناك أعمال يحاسب عليها العبد، والعبد لا يحاسب إلا ما جرى عليه قلم التكليف، أما ما قبل قلم التكليف فلا حساب فيه، أما ما قبل قلم التكليف فلا حساب عليه، اللهم إلا أن يؤجر على بعض على صلاته وحجه، لكن لا يحاسب على ما كان منه من معاصي لأنه رفع القلم عنك كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا هنا أن الله نعى على أهل الإشراك أنه قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الغفلة يراد بها في الأصل غفلة عن ماذا؟ الخطاب لمشرك قريش، آية مكية، عن قضية الألوهية. هؤلاء الكفار المخاطبون أصلا بهذه الآية لم يؤمنوا أصلا بأن الله لا يعبد غيره، لا يؤمنون بهذا الأمر. والصراع بين الرسل وبين أممهم إنما كان في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لله وحده دون سواه. فالله يقول إن الغفلة الكبرى التي يعيشها الناس، والمقصود به كفار مكة على وجه الخصوص وسائر أهل الكفر على وجه العموم، المقصود بها هنا غفلتهم عن قضية التوحيد وإنكارهم للبعث والنشور وعدم إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى العام. يترتب على هذا أمر قبل أن أقوله، من إن صح التعبير يعني في كلام الناس، في مسجد مرة في أحد المحافظات سئل إنسان قال ما اسم هذا المسجد؟ فقالوا هذا مسجد الموت. فقال السائل كيف مسجد الموت؟ ما حد يسمي مسجد الموت. قالوا هذا كل ما جاء أحد يخطب جمعة فيه يخطب عن الموت، يتفاوتون الأئمة كل واحد يوكل الثاني، فكل ما جاء واحد ما يحضر على الموت يتكلم عن الموت، فسمي المسجد مسجد الموت. الذي أريد هنا أن أصل إليه أن تفهم أن الله جل وعلا لا يريد منك أن تسارع إلى الموت، وإنما يريد منك أن تسارع إلى العمل الصالح، لأن مسارعتك للموت أو استبطاءك عن أمر ليس بيدك، ولا تحاسب عليه أنك مت صغيرا أو مت كبيرا، لا تحاسب عليه، وإنما تحاسب على عملك. ولهذا قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فنعى إليهم إعراضهم عنه جل وعلا، ولم ينعى إليهم كونهم أحياء وأطال بهم العمر. واضح؟ وهذه قضية أساسية لمن أراد أن يعظ الناس. تخويف الناس بالموت أمر جاء به الشرع، اذكروا هادم اللذات، لكن طريقة تخويف الناس بالموت تختلف من واعظ إلى واعظ، من شيخ إلى شيخ. فمن من الواعظين من يكره الناس في الحياة حتى يجعلهم يشعرون أنهم لابد أن يموتوا، فيخرج الناس يبحثون عن الموت، وهذا خلاف الصحيح. لكن الواعظ الحق الذي إذا ذكرك بالموت دفعك إلى أن تزداد من العمل الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا الأصل قد ينخرم، لكن هذا الأصل خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان إذا رزق عمرا مديدا وعملا صالحا هذا موفق. ولا يعني ذلك أن من مات صغيرا غير موفق، لا، أنا أتكلم على الأصل، وأتكلم عن ينبغي أن تخرج من ذهنك قضية المسارعة للموت. ولهذا يوجد أحيانا بعض الشباب عفى الله عنه وعنهم قد يكون لديه أشياء كثيرة أخطأ فيها في السابق، فلما يمن الله عليه بالتوبة لا يفكر إلا في الجهاد، وإن كان الجهاد مطلب شرعي، لكن هو يفكر فيه من باب أنه يتوب الله عليه وينتهي ويتخلص، وهذا تفكير غير سديد. جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلان من بلي القبيلة المعروفة ينسب إليها العامة يقولون البلوي والصواب البلوي، هذه القبيلة جاء منها اثنان، طبعا هي بشمال الجزيرة، جاء منها اثنان إلى المدينة فأسلم واجتهد في الطاعة، ثم إن أحدهما كان في غزوة فاستشهد، والثاني جلس سنة بعده ثم مات. فبينما طلحة رضي الله عنه نائم إذ رأى نفسه على باب الجنة في النوم، فرأى خارجا من الجنة خارج يأتي، فأذن هذا الذي في الجنة، أذن للثاني الذي مات على فراشه اللي بعد سنة مات، أذن له وأدخله الجنة. ثم خرج نفس الخارج فدعا الثاني الذي مات شهيدا وأدخله الجنة، ثم جاء لطلحة وقال له أما أنت فلم يحن وقتك بعد. فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى، فتعجب الناس حتى وصل الخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، إن الأول كان مجتهدا ومات شهيدا، والثاني مات على فراشه. فقال صلى الله عليه وسلم وهو المشكات الحق، قال: أوليس الذي عاش بعده أدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم يكن يصلي كذا وكذا من الليل وسجدات وصلوات؟ قالوا: يا رسول الله. قال: بدهي أن يدخل الجنة، فإن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. واضح؟ فميزه صلى الله عليه وسلم بأن عمره طال، وبما أن عمره طال وهو باق على العمل الصالح كان أفضل له. واضح؟ ولهذا في مهمة نرشد لها: دخول الجنة هذا بالفضل، أما المنازل في الجنة فهذه بإيش؟ بالعدل. دخول الجنة يكون بالفضل، أما منازل الجنة تكون بالعدل. معنى العبارة، معنى العبارة: الآن يوجد شخصان، فلنقول سين من الناس، ما أستطيع أن نسمي أحد، سين من الناس تعرفهما ولا تعرفهما، عاش في أي عصر، كلاهما أحدهما صالح، رجل تقي من عوام الناس لا يعرفه أحد، رجل صالح، والآخر مؤمن يصلي ويصوم لكن فيه من التقصير ما الله به عليم، فمات. فأم الولد هذا مثلا المقصر دعت له، أنجاه الله، صلوا ناس كثيرين دعوا له. في يوم القيامة هل يوجد مانع أن يدخل المقصر مع الصالح الجنة؟ عجيب، ما يوجد. قد يدخل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدخل من أحد أصحابه بحسناته ترجع على سيئاته، قد بدعاء والدته، برحمة الله المطلقة، بشفاعة شهيد من بني قومه. واضح؟ فيدخلان الجنة، إذن دخلاها بفضل الله، أصلا كل شيء بفضل الله، لكن أنا أوصل علميا الآن، فدخلاها بفضل الله. لكن لا يمكن أن يكون هذا المقصر درجته أعلى من ماذا؟ من المحسن. واضح؟ لا يمكن أن تكون درجة هذا المقصر أعلى من درجة ذلك الصالح. فالجنة دخولها بالفضل، أما منازلها فبماذا؟ فبالعدل. فمثلا نحن جميعا نطمع أن ندخل الجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة، لكن أين أعمالنا وأعمال النبيين؟ فنحن ندخل الجنة مع النبيين، لكن لن تكون منازلنا كمنازل النبيين، لأن دخولنا الجنة دخلنا بالفضل، أما منازل الجنة فهي بالعدل. واضح؟ وإن كان هذا ليس حديثا وإنما استقراء، نعود لما كنا فيه. فنقول إن الأصل إن الإنسان كلما طال عمره وهو ثابت على العمل كان خيرا له، ولذلك قيل لبعض السلف وقد شاخ يعني كبر في السن، قيل له: ألا تتمنى الموت؟ قال: ولماذا؟ فقد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فأنا إذا قمت قلت الحمد لله، وإذا جلست قلت الحمد لله، وإذا طعمت قلت الحمد لله، وإذا بدأت شيء قلت بسم الله، فأنا أذكر الله كثيرا. ويؤيد هذا ما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه يوما، فلما وعظهم بكوا بكاء شديدا، وكان أكثرهم يومئذ بكاء سعد بن أبي وقاص. فقال سعد وهو يبكي استجابة لما أصابه من الرقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني مت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد لا تقل هذا، فإنك إن تكن قد خلقت للجنة فلئن يطول عمرك وتزداد عملا صالحا خير لك. ولا شك أن هذا بداهة معروف، لكن لا يمنع أن كثيرا ممن قصرت أعمارهم كان لهم عمل صالح مضاعف وقدم سبق، وهذا كثير في الإسلام، كمصعب بن عمير رضي الله عنه مات شهيدا وهو شاب، والإمام النووي رحمه الله تعالى عليه مات في 40، وفي المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله مات قرابة 34 سنة أظنه عندما مات رحمه الله، وكان من العلماء الأفذاذ، مات في الحج، وغيرهم من الأخيار الأفاضل من نعلم ومن لا نعلم ما طالت أعمارهم، لكن كانت لهم أقدام صدق عند ربهم جل وعلا. فأنا لا أقول هناك تعارض، لكن التعارض هذا يدخل فيه يعني قد يأتي أمر آخر، وهو أن الإنسان أحيانا تكون هناك مرجحات للعمل، من أعظمها عدم الشهرة، فإن عدم الشهرة من أعظم العطايا، لأن إشارة الناس لعبد ما هذه فيها نوع من المثلبة، وخير للإنسان أن لا يعرف. قال صلى الله عليه وسلم، قد رواه الإمام أحمد بسند صحيح: قال إن الله يقول إن من أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحاذ. خفيف الحاذ يعني ما عنده مال قليل، خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة، يكثر الطاعة ويسر طاعة ربه ولا يشار إليه بالأصابع، يعني لا يعرفه أحد، قليل ماله، عجلت منيته، يعني مات صغير، عجلت منيته فقلت بواكيه. قلت بواكيه ما حد يعرفه، ما هو مشهور، قلت بواكيه وقل تراثه، يعني ما عنده مال يتركه. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله يقول إن من أغبط أوليائي عندي. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه يضع يده فخده على كفه ويبقى حزينا، لأنه كان مشهور، كان مشهورا، فيدخل عليه عمه ويقول له ما لك يا ابن أخي، فكان محرج من قضية أنه معروف، ويرى أنه لو لم يكن معروفا لكان أقرب إلى الله. ولا ريب أن الإنسان إن لم يكن معروفا بين الخلق وكان له حظ كثير من صلاة وعمل صالح يسره ولا يشار إليه بالأصابع، لا يعرفه الناس في غدوه ورواحه، لا ريب أن هذا أقرب وأفضل وأكرم في الغالب عند الله جل وعلا، والحديث شاهد في الأمر. الذي أردته من هذا كل أن تفهم أن قول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أن المقصود منها المسارعة في الخيرات والمسابقة في الطاعات. أما قضية الموت متى يكون، هذا أمر مرده إلى الله. أظن أن هذا ظاهر واضح فيما بيناه، والعلم عند الله. الآية الثانية قول الله جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الحديث عن من؟ عن الملائكة. والملائكة زعم كفار قريش أنهم بنات لله، وقد قال الله في نفس السورة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال الله جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون. نأتي لقضية فهمها العلماء من هذه الآية. الآن القضية أساسها أن قريشا نسبت لله الولد، وهذا الولد الذي نسبته إلى الله زعمت أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الله علوا كبيرا. رد الله جل وعلا عليهم بأمور، منها قوله جل وعلا سبحانه هو الغني، ومنها قوله جل وعلا وله من في السماوات والأرض. والمعنى الشرع مضى على أن الإنسان ما يجتمع فيه بنوة ورق في حال واحد، بمعنى أن الأب لا يكون سيدا في نفس الحال، الأب لا يكون سيدا في نفس الحال، يعني رجل مثلا أنا صالح ومثلا ابني هاشم نفرض، لا يمكن أن يكون هاشما ابني وعبدي في نفس الوقت، يستحيل، واضح، يستحيل أن يكون ابني وعبدي في نفس الوقت، ما يجتمع عبودية مع بنوة، لأن الابن جزء من الأب، فإذا كان الابن عبد لك أصبح أنت كأنك تملك ماذا؟ كان في رق في نفسك أنت، واضح. الله هنا يقول لقريش وله من في السماوات والأرض، والملائكة أين؟ في السماوات. إذن السماوات، إذن الملائكة ملك لمن؟ ملك لله، وهم عبيد له، ما داموا عبيدا يستحيل أن يكونوا أبناء له، واضح، يستحيل أن يكونوا أبناء وبنات وهم في نفس الوقت عبيد له. ولذلك قال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه، ثم قال يرد عليهم بل عباد مكرمون. فلما أثبت الله للملائكة أنهم عباد انتفى لزاما أن يكونوا أبناء لله، واضح. فما يجتمع بنوة ورق في آن واحد، ما تجتمع بنوة ورق في آن واحد، يعني ما يكون الأب، لا يكون الأب سيدا وأبا في حال واحد، واضح ظاهر هذه، لأن هذه أعظم الفائدة في الآية. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون هذه ظاهرة، أي لا يأنفون أن يعبدوا الله، أما يستحسرون فمعناها لا يضعفون، من حسر بمعنى ضعف. قال الله جل وعلا فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما معنى حسير؟ أي ضعيف كليل. فالله نفى عن الملائكة استكبارهم ونفى عنهم أن يضعفوا، ولهذا قال بعدها يسبحون الليل والنهار ماذا؟ لا يفطرون. لو كان في ضعف يكون في فتور، لكن لما لم يكن بهم ضعف لا يكون بهم فتور عليهم السلام. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، وهم أعظم عباد لله، ولذلك هم من أخشى الخلق لله تبارك وتعالى لعظيم علمهم بالله. الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الآية أشكلت على العلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا قديما وحديثا معنى الرتق الالتصاق، والفتق فك، ماذا فك هذا الالتصاق؟ الله يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. من العلماء من قال إن الكلام هنا كل على حدة، بمعنى أن السماوات السبع كانت ملتصقة بعضها ببعض فرقها الله جعلها سبع سماوات، والأراضين السبع كانت ملتصقة ففرقها الله جعلها سبع أراضين، وهذا قال به طائفة من العلماء لكنه عند أكثرهم مرجوح. الأمر الثاني قالوا إن السماوات كانت لا تقبل أن تمطر ففتقها الله جعلها تمطر، والأرض كانت لا تتشقق لا ينبت منها شيء لا تقبل أن تنبت ففتقها الله وجعلها تنبت، وهذا القول اختاره جمهور المفسرين. وحجتهم أمور عدة، من أشهرها قول الله في الطارق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، صدع تتشقق يخرج منها النبات، والرجع يعني المطر، مرة تمطر ثم تتوقف ثم تمطر أحيانا هكذا. وحجتهم الظاهرة القرينة عند هؤلاء أن الله قال بعدها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قالوا أكبر دليل وأظهر قرينة على أن المراد من الرتق والفتق أن السماوات والأرض كانت لا تصنعان، لا تقبل السماء أن تمطر ولا الأرض أن تنبت، أن الله قال بعدها: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا قلنا عليه جمهور المفسرين. هناك رأي قديم قيل إن السماوات والأراضين كانت ملتصقة بعضها ببعض ليس بينهما فجوة ففتقناهما، أي أزلنا هذا الاتصاق وجعلنا بينهما هواء الذي يعيش فيه الناس اليوم، فرفعنا السماء وأقررنا الأرض. واضح هذا القول؟ وإن قاله الأقدمون على هيئة أقاويل غير يعني مدعومة بدليل محسوس، لأن الناس لم ترى هذا، والأصل في يرى أنها بصرية، وإن كان بعضهم يقول هنا رأي قلبية، لكن العلم المعاصر والعلم عند الله يؤيد هذا القول، وإن كنت لا ألزم به، ما زلت أميل على قول الأولين الذي قلت إنه راجح، لكن أنا قلت إنني ألتزم في درسي هذا أن أقول كل الآراء لأنه مجلس علم. النظرية الحديثة العلمية الآن تقول أن الأرض والسماوات كانت كتلة واحدة، وأنه حصل انفجار في غابر الأزمان نشأ عنه انفصال السماء عن الأرض، وهذا القول قال به فيزيائي بلجيكي اسمه جورج ميلتر، قال هذا عام 1937، ثم إن وكالة ناسا الأمريكية عام 1989 عبر أقمارها أرسلت مركبة بعد 3 سنين، أفادت المركبة بوجود إشعاعات تدل على أن الكون كان كله كتلة واحدة، وأن هذا الانفجار الذي أشار إليه البلجيكي سابقا ثبت. ثم إن وكالة الفضاء السوفيتية أثبتت هذا عبر أقمارها. غايتنا من هذا إن العلم الحديث يؤيد قول من يقول إنهما كانتا متسقتين وحصل هذا الأمر، وإن كنت قلت لا أجزم به، وقد نجزم به شيئا بسيطا لكن ليس إلى الحد الذي يصورونه هم، لكن هذا أمر قابل لأن يقبل وقابل لأن يترك، لكن قلنا إن ظاهر كلام الله أنها قضية الإمطار والنبات، لأن الله قال بعدها: وجعلنا من الماء كل شيء حي، والعلم عند الله. نأتي لقوله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الملائكة مما خلقت من نور، والجان من نار، طبعا هذا تمهيد. هنا قال بعض العلماء إن الماء هنا ليس المقصود به الماء المعروف، وإنما المقصود به النطفة، وحجتهم أن الله قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، مع الاتفاق بالنص الصحيح الصريح على أن الملائكة خلقت من نور والجان خلقت من نار، فقالوا لو قلنا بهذا لأشكل الآية التي لأشكل التذيل الآية، فقالوا إن المقصود من النطفة، وقال آخرون إن المقصود بالماء هو الماء، لكن وجعلنا من الماء كل شيء حي، يقصد حياة الحيوان المعروف الإنسان وغيره من الحيوانات الموجودة على وجه الأرض، والله أعلم بالصواب. وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. ويمكن أن يقال، والعلم عند الله، أن يقال حتى إن النور أو النار التي خلق منها الجان أو النور الذي خلق منه الملائكة يمكن أن يقال إنه تدخلت في خلقته الماء، لكني لا أجزم بهذا. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم قال الله جل وعلا في هذه الصورة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الموت هو انفصال الروح عن الجسد، هذا الموت. إذا فارقت روح أي مخلوق جسده فراقا كليا فهذا هو الموت، وهذا أمر كتبه الله على كل نفس بنص كتابه. مناسبة الآية أن القرشيين لما عجزوا في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كما قال الله عنهم، قالوا هذا شاعر نصبر عليه حتى يموت. أين قال الله هذا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ هذا هم قالوه، وقاله الله حكاية عنه. فالله يقول لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وجه الدلالة أن الرسل والبشر قبلك لم يكونوا يخلدون، ومع ذلك حفظ الله دينهم، فأنت بشر وسيجري عليك ما يجري على البشر من الموت، ثم إن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ دينك ويكلأه ويبقيه، وهذا الذي نعيشه اليوم. فنحن ولله الحمد مؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن نبينا عليه السلام مات قبل 1416 سنة، لأنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، رغم أن نبينا مات قبل 1416 عاما. أما موت عليه الصلاة والسلام فقد بينا مرارا أنه عليه الصلاة والسلام تجري عليه أحكام الله، وقد مات صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 63 عاما. وإرهاصات موته جاءت أول شيء كلية بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وبقوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح. وهذه أوكت آية دلت على قرب أجله، أوكت سورة، ثم جاءت آية اليوم أكملت لكم دينكم، ثم جاءت آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد أصيب صلى الله عليه وسلم بصداع في أول شهر ربيع الأول، ثم تخلص من الدنيا، أعتق 9 دنانير كانت عنده، زار أهل أحد فسلم عليهم. وهذه إحدى السنن المتروكة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إتيان شهداء أحد والسلام عليهم. ولا أجزم لو أنني حصرت الآن في الحاضرين من منهم ذهب إلى شهداء أحد وسلم عليهم، أنا أجزم أن النصف إن لم يخونني علمي لم يذهب، فرارا من أمور خاطئة. السنة ما تترك لأحد كائنا من كان. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد، وذهب إلى أهل بقيع الغرقد وسلم عليهم، والناس اليوم لا يزورون قبر البقيع إلا إذا تبع جنازة، أما إذا ما تبع جنازة لا يذهب، ولا يكاد أحد يذهب لزيارة أهل بقيع الغرقد إحياء لسنة، ولا يكاد يوجد في الشباب اليوم لمؤثرات كثيرة من يذهب إلى شهداء أحد. وأنا أذكر آخر مرة ذهبت قبل أقل من شهر، والله لم أرى أحد، وذهبت قبل فترة لم أرى أحدا، وإن رأيت ترى يعني ناس من خارج المدينة زوار، أما من شباب الصحوة الذين تراهم في كثير من المواطن قل ما ترى أحد. أنا لا أقول زار القبر فين بعد فين، لا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هو الذي ذهب إلى ماذا؟ هو الذي ذهب إلى أحد. فتفهم السنة صحيحة، لا تفهم السنة بخوف الخائفين ومغالاة الغالين، تفهم السنة كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي على باطل، والله حتى لو أخرجت من المدينة وسلسلته على باطل، من يعتقد بغير الله أينما وضعته ما يضره، سيبقى على باطله حتى لو في قعر بيته. والذي على حق لا يضره أين يمكث. فآسيا امرأة فرعون أين تنام؟ تنام مع فرعون أكفر الكفر، مع من تأكل، مع من تشرب، مع فرعون، وما ضرها ذلك شيء لعلمها وإيمانها ويقينها. أنا خرجت عن الموضوع، لكن هذه مناسبة في تذكير الناس بالسنن الحقة. المهم أنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وخرج إلى البقيع واستغفر لأهله وقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ثم خطب في الناس خطبة ودع الناس فيها حتى كان يوم الاثنين طلع على الناس. أنا الآن أبين قضية أن موت عليه الصلاة والسلام، أتكلم من ناحية إيمانية، هذا تكلمنا عنه كثيرا، أتكلم عن قضية الاستعداد للرحيل. من نعمة الله أن يعلم الإنسان قرب الأجل بأمارات بأشياء حتى يستعد لها، وقلت مو حتى يدفعه، الموت ما يدفع، لكن حتى يكون الإنسان على استعداد بالعمل الصالح. ولهذا النبي نعيت إليه نفسه فأخذ يقيم الوفاء، يزور أهل البقيع، يتصدق بالدنانير، أعتق غلمانه وأعتق جواريه، ما بقى شيء من حطام الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم دخل عليه أسامة كما هو معلوم، ثم دخلت عليه ابنته فاطمة، ثم دخل عليه عبد الرحمن، وهذا يدل على فضيلة السواك واستاك صلى الله عليه وسلم. وورد أنه وضع يديه في ركوة فيها ماء ومسح بها وجهه الشريف وقال لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. هذا فيه فوائد عظيمة، لكن من أهم أن تفهم أن المؤمن لا يستغني عن الله طرفة عين، المؤمن لا يستغني عن الله طرفة عين، فهذا نبي الأمة ورأس الملة وخير الخلق، ويسأل الله في ذلك الموقف أن يعينه على سكرات الموت. ومسح بهم وجهه الشريف حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى عليين، وقد مضى له من العمر 63 عاما، منها 40 قبل البعثة والنبوة، و23 نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله جل وعلا ينهي عليهم على كفار قريش أفإن مت فهم الخالدون، يعني هذا يمضي أمر، يمضي عليك ويمضي على غيرهم. الآية التي بعدها التي نريد أن نقف عندها قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. بعض العلماء يقول إن عجل هنا بمعنى طين، ويقول إن القرين الذي جعله يقول من طين القرآن كله يقول إن خلقنا الإنسان من طين، لكن هناك قرينة في الآية تدل على أن الله لم يقصد خلق الإنسان من طين، وإنما قصد العجل الذي هو ضد التريث ضد التأني، وهو قول الله بعدها خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وليس المقصود من قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل أنه في مادة اسمها عجل يخلق منها الإنسان، إنما ركب الإنسان في طبعه ماذا؟ العجلة، وركب فيه النسيان، ركبت فيه أمور بقدر الله، هذا معنى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ثم قال الله جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فسر بعض العلماء هذه الآية ننقصها من أطرافها، وهذا المشهور عند طلبة العلم ودائما يقولونه إذا مات العلماء، ويقولون إن ننقصها من أطرافها أي موت العلماء، وهذا غير صحيح. هذا الرأي وإن كان موجودا لكنه أضعف الآراء في الآية، لأن لا توجد دليل قرينة تدل عليه، وإنما القرينة تدل على الحرب والسلم. ومعنى قول الله جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، المقصود منها أن الأرض يسلط الله عليها أولياءه فيعقلونها من دار كفر إلى دار سلم وإسلام، هذا معنى ننقصها من أطرافها، أن الله يسلط عليها أولياءه المسلمين فينقلونها من دار كفر وحرب إلى دار إسلام وسلم، من دار كفر وحرب إلى دار إسلام ومسلمين. قال الشنقيطي رحمه الله والقرينة الدالة على صحة هذا قول الله جل وعلا أفهم الغالبون، والغلبة لا تكون إلا في حرب وتكون في سلم. الآية الأخيرة التي سنقف عندها قول الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال في أول السورة اقترب للناس حسابهم، وقال هنا واقترب الوعد الحق. ما الوعد الحق؟ قيام الساعة، وجعل جل وعلا خروج يأجوج ومأجوج مؤذنا بقيام الساعة، وهي على التسلسل، بينا يأجوج ومأجوج في سورة الكهف، الآن نتكلم على وجه الإجمال أن يأجوج ومأجوج قلنا إنهم يخرجون ثم ينزل عيسى، وهذا ينزلوا يخرجون بعد نزول عيسى، ثم يدعو عيسى عليهم فيموتون. قال الله واقترب الوعد الحق، معنى واقترب الوعد الحق أن الآيات بعد ذلك يتسلسل وقوعها تباعا سراعا، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وأهلك من قبله يأجوج ومأجوج يضع الله بركة كل شيء وينزع حمد كل ذي حمى، حتى إن الطفل الرضيع يضع إصبعه في فم الحية فلا تعضه، والذئب يمشي مع الشاة، ولو أنك غرست بذرة في أرض صفاها لأنبتت 7 سنين، ثم بعد ذلك يموت الناس الأخيار شيئا فشيئا. يبدأ الأمر طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل بعد ذلك توبة، ثم تخرج الدابة على الأظهر أن الدابة بعد طلوع الشمس، وقيل قبلها والعلم عند الله. تخرج أشهر الأقوال أنها تخرج من الصفا في مكة، تسم الناس على أنوفهم. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم يرفع القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر أحد من الناس القرآن، ثم يأتي ذي السويقتين من أرض الحبشة فيهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا، وينزع كنوزا يستخرج كنوزا، فلا يحج البيت ولا يعتمر بعده ولا يطاف حوله. ثم لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لا يوجد أحد يعرف الله. قبلها يوجد من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي، ما يعرف الصلاة، يعني لا يدري إن في أركان 5 أولها الصلاة، ما يدري، ينتهي العلم. فلا يبقى إلا أقوام يعرفون أنه لا إله إلا الله لكن ما يعملون شيء. ثم هؤلاء يموتون فيبقى أقوام لا يعرفون ما الله، نعوذ بالله من ذلك. ثم تعبد الأصنام والأوثان من جديد كما كان الناس في غابر أزمانه. ثم بعد ذلك تخرج نيران تحشر الناس إلى أرض الشام، أرض المحشر. بعد ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور في يوم جمعة، فينفخ فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذا قول الله إجمالا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الذي قلناه على وجه الإجمال، وهذه السورة سورة مكية مر نظائرها كثيرا قبل هذا اليوم، فلأجل ذلك لا يوجد مباحث علمية كثيرة فيها، لا لعجز السورة وإنما لتكررها في سور أخرى. هذا ما أردنا بيانه، والعلم عند الله والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
0: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب خشونة العيش.
2: عن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل المشي إلى المساجد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: الحمد لله الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوكل عليه توكل المنيبين ونتوب إليه توبة المقرين المعترفين ونثني عليه الخير كله نعبده ولا نكفره ونشكره ولا نكفره ونثني عليه ثناء العالمين بقدره وجلاله ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبناته ونسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن الصحابيات أجمعين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يفرج كربنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يبارك لنا في أولادنا ونسائنا وأموالنا، وأن يبارك لنا في ديننا، وأن يبارك لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يبارك لنا في جمعنا وسعينا. وأسأله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أسألك ربي بحولك وقوتك أن تأخذ بأيدينا جميعا إليك أخذ الكرام عليك، وأدعوك وأرجوك في أول ليلتنا هذه، بل في سائر ليالينا وأيامنا، أن توفق بين الأزواج والزوجات، وأن تصلح ما بين الزوجات والأزواج، وأن ترد كل امرأة غابت عن بيتها، وأن ترد كل رجل غاب عن بيته، وأن تعيد الأمن والأمان والسلامة والإسلام إلى بيوت المسلمين. اللهم جلل بيوت المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمحبة والمودة والوئام بحولك يا قوي يا غفور يا حليم يا منان يا علام. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في حلقتنا هذه، وأن تجري الخير على ألسنة دعاة الإسلام، وأن تشرح صدور السامعين إلى ما نقول، ولا نقول من عند أنفسنا، إنما نقول من كلام ربنا ومن كلام نبينا ومن كلام سادتنا أئمتنا علمائنا، سائلا ربي أن يجعل ذلك شاهدا لمن شهدنا لا شاهدا عليه، وأن يجعله شاهدا لنا جميعا لا شاهدا علينا. إخوتي أحبتي في الله، أتدرون عمن نتكلم الليلة؟ أذكركم بحبيبتنا مهجة قلوبنا بواحدة من أمهات المؤمنين زوجات نبينا، إنها الحلوة الملاحة، الحلوة الملاحة، الصوامة القوامة، العابدة القانتة الزاهدة، إنها سليلة الملوك، بنت ملك تربت في بيت ملك من أجمل نساء زمانها، ولكنها تركت الدنيا إرضاء لربها ومحبة لنبيها، قاست الأمور قياسا صحيحا، فعلمت أن نعيم الدنيا لا يدوم، ولا يدوم إلا نعيم الآخرة، فآثرت ما يبقى على ما يفنى. فلهذا هي قدوة للبنات، قدوة للأمهات، قدوة للرجال والنساء، قدوة لنا جميعا. وكما قلنا ونعيد ونكرر في كلامنا، إن كلامنا عن بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن نسائه، والله ما أردنا أن نسرد الأحداث سردا، ولا أردنا أن نتكلم عن زمن مضى وانتهى، ولا أردنا أن نتكلم عن نموذج من النساء لا يتكرر، بل إننا نقول ذلك ليتكرر، وهو موجود إن شاء الله، ولن تعدم هذه الأمة الخير أبدا. فالخير فيها موصول وموجود، لكن تعالي يا أختا وأسألك بالله أن تسمعي وأن تنصتي وأن تتعلمي، لا بأذنيك بل بقلبك، لتعرفي أين أنت من رسول الله، أين أنت من دين الله، أين أنت من أمهات المؤمنين. نحن مع امرأة فاضلة من الفضليات، مع أم من سادة الأمهات، مع بيت من خير بيوت الدنيا، مع بيت نبينا، مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن ضرار الخزاعية المصطلقية، التي آثرت رسول الله على من سواه، هي التي باعت الدنيا واشترت الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. مع قدوة الأمهات والبنات، مع سيدة الشابات، مع بنت العشرين أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية، التي تركت عز أبيها وسلطان أبيها ودخلت إلى بيت الحبيب، دخلت بكلمة قالتها لما ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله أن يعينها في فداء نفسها، وقد كاتبت ثابت بن قيس أو ابن عمه، كاتبته على مبلغ من المال لتفدي نفسها، فذهبت إلى الحبيب النبي. وعائشة لما تصفها بعين الخبيرة، عائشة تصف جويرية رضي الله عنهما، تصفها بعين الخبيرة العالمة بالجمال وأصوله وأسسه، تقول ما إن وقفت جويرية على بابي إلا أخذت بنفسي لشدة جمالها. ولك أن تتصور أو تتصوري يا أختاه قدر هذا الجمال الذي أخذ بقلب أم المؤمنين عائشة. إنها امرأة، وقلت في اللقاء الماضي، من النادر أن تثني امرأة على امرأة، وأن تمتدح امرأة جمال امرأة، مهما كانت جميلة فإنها تتصيد فيها بعض الأشياء كما قلت. لكن عائشة تقول ما إن رأيتها على بابي إلا أخذت بنفسي فكرهتها، وعلمت أن رسول الله لو رآها لوقع في نفسه ما وقع في نفسي. ولكن ليس هناك بد من أن تدخل على النبي، فتدخل عليه جويرية، ليست جميلة ولا ملاحة فحسب، بل أديبة ذكية فطنة متكلمة واعية سليلة ملوك. تقول يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا جويرية بنت الحارث، وقد وقع بي ما لا يخفى عليك، وأنا ابنة سيد قومه، ووقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عمه، فكاتبته، فجئت إليك أستعينك يا رسول الله، وما إن وقعت عين الحبيب على أم المؤمنين جويرية إلا أراد الله من فوق سبع سماوات أمرا، فأوحى إلى نبيه أنه لا تجوز هذه المرأة إلا لك، ولا تصلح إلا أن تكون أما للمؤمنين، لا تصلح أن تكون من المغمورين المتروكين، بل لا بد أن تكون أما للمؤمنين من أمهات المؤمنين، وزوجة لسيد النبيين والأولين. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو خير من ذلك؟ أولك
1: خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والسيدة جويرية قد رأت رسول الله قبل أن تراه، رأت رسول الله في المنام رؤيا قلبية قبل أن تراه رؤيا عينية، رأت قبل خروج النبي إلى بني المصطلق بثلاثة أيام، رأت كأن قمرا بدرا نيرا خرج من يثرب حتى وصل إلى بني المصطلق ووقع في حجرها. تقول السيدة جويرية لكمال عقلها ولرجاحة رأيها، قالت: فما أخبرت أحدا. وهذه علامة أن المرأة إذا رأى رؤيا من الأحسن أن ينتظر حتى تتحقق، لكن إن أراد أن يخبر أخبر بها من يحب. قالت: فلم أخبر بها أحد رجاء أن تتحقق. انظر إلى كلامها، هي رأت رسول الله، رأته في صورة قمر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إنه النبي، إنه النبي الحبيب، أكمل وأجمل الناس صلى الله عليه وسلم. رأته في الرؤيا فقالت: فما حدثت أحدا رجاء أن أنانها. فما إن قامت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتذكرت رؤيتها، والكلام ذكره ابن سعد في الطبقات، قال: فما إن رأت رسول الله إلا رجت الرؤيا. فلما قال لها النبي: أو خير لك من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أن أعتقك وأتزوجك. فقالت: هو هذا، فعلت يا رسول الله. فعل كلمة قالتها نالت بها عزة آخرة،

بها إلى عز الدنيا والآخرة في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما سألها النبي وقالت له: أنا برة بنت الحارث، أنا برة بنت الحارث يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول ما دخلت البيت النبوي. وهنا سؤال يطرح نفسه، وربما كثير من المشاهدين والمشاهدات يسأل نفسه: كيف نظر إليها النبي وهي امرأة أجنبية عن، وهل يجوز لكل أحد إذا دخلت عليه امرأة أن ينظر إليها؟ ثانيا، هل النبي تزوجها لجمالها كما يقول أعداء الإسلام ممن يروجون الأكاذيب؟ إذا رأى النبي امرأة جميلة ووقعت عينه عليها تزوجها لجمالها، هل هذا الكلام يليق بمقام النبوة وبمقام سيد الأولين والآخرين؟ أولا، لماذا نظر النبي إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال السهيلي في الروض الأنف تعليقا على السيرة الهشامية، سيرة ابن هشام، قال: رحمه الله رحمة واسعة، وما نظر النبي إليها إلا لأنها كانت مملوكة، وللحر أن ينظر إلى المملوكة، وما كان للنبي أن يدقق النظر بها وهي حرة. فقال: ربما لأنها مملوكة وللحر أن ينظر إلى المملوكة. وقال: ربما أيضا أن النبي نظر إليها نظر الخاطب، لأنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة نظرة تفحص. ربما أراد النبي أن يتزوجها، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيح أن امرأة دخلت على النبي وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي إليك، فنظر إليها النبي من أعلى إلى أسفل وأمعن فيها النظر ثم أعرض عنها النبي. إذا نظر النبي إلى السيدة جويرية إما لأنها أمة، وإما لأنه يريد أن يتزوجها. وقد قال النبي للمغيرة بن شعبة: انظر إليها، أي إلى المخطوبة، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالنظر إلى المخطوبة شرع وسنة نبينا، فكأن النبي نظر إليها يريد أن يخطبها. السؤال الآن: هل تزوجها النبي لجمالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنا والكلام من عندي، وأسأل الله تعالى أن يكون صوابا، وأسأل الله أن أكون موفقا، لأن التوفيق بيد الله ومن عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. قال أو قلت: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما اتفقنا سلفا أنه لا يفعل شيئا إلا بوحي، وإن فعل شيئا ببشريته إما أن يقره الوحي، أو أن الوحي ينزل بإبطاله أو تعديله أو تغييره. فالنبي لا يتصرف من نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بالسيدة جويرية لمجرد جمالها، لأن النبي هو الذي قسم السبايا، هو الذي قسم الغنائم صلى الله عليه وسلم، فرآها وأعطاها لثابت بن قيس. إذن لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كما اتفقنا أن كل زواج للنبي لابد أن يكون بوحي، ولابد أن يكون لغرض أسمى من الجمال، أسمى من النفس، أسمى من الشهوة. لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأينا أنه تزوج من قبل بالسيدة سودة وهي أكبر منه سنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان يتزوج لجمال. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، وأراد أو هم أن يطلقها، فجاء جبريل وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ردها، إنها صوامة قوامة، وهي من زوجاتك أو من أزواجك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة جويرية لسببين. أما السبب الأول
هو أن يقرب العلاقة بينه وبين الحارث المصطلقي وبني المصطلقي.

أراد أن يكون مدخلا لدعوتهم إلى الإسلام، أراد النبي أن يأتي الحارث إليه، أن يأتي أبوها إليه فيدعوه إلى الإسلام فيسلم، هذا رجاء النبي. أراد أن يوثق الصلة كما تزوج بالسيدة عائشة ليوثق الصلة بينه وبين أبي بكر، وتزوج بحفصة ليوثق الثقة بينه وبين عمر رضي الله عنهم جميعا. أراد النبي أن يفتح بابا للحوار، أراد النبي أن يسلك سبيله في هذه الدنيا وهي الدعوة إلى الله عز وجل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن تزوج تزوج للدعوة، وإن ترك ترك للدعوة، إن خرج خرج لدعوته، وإن دخل دخل لدعوته، حياته كلها دعوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجها أولا لتكون سببا في إسلام أبيها وسببا في إسلام قومها، وتحقق ما أراد النبي. والدليل على صدق كلامنا أن بني المصطلق أسلموا جميعا ودخلوا في الإسلام وأصبحوا من القوة الضاربة في دين الله عز وجل. ثانيا، أراد النبي أن يشرع لأمته تشريعا جديدا، وهو أن الصداق لا يشترط أن يكون مالا. كان صداقها رضي الله عنها أن أعتقها، وكان من صداقها أن أعتق 100 أهل بيت من قومها. لما تزوجها النبي قال المسلمون والأسرى في أيديهم من بني المصطلق قالوا هؤلاء أصهار رسول الله، ثم أطلقوهم فأصبحوا أحرارا فأسلموا. وتحققت الغاية العليا والسامية من زواج النبي بأم المؤمنين جويرية. ما إن علم أبوها بأن ابنته قد وقعت سبية في السبي إلا أسرع ليفديها، أي يفك أسرها، وجاء بإبل ليفك أسرها. وفي الطريق نزل الحارث بن ضرار بمكان يقال له العقيق، فنظر إلى الإبل التي جاء بها ليفدي ابنته، فرأى بعيرين جميلين أحمرين فظن بهما، بخل بهما، وقال أترك هذين الجملين وآخذ بقية الإبل وأفدي ابنتي. ثم قدم على رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم وقد غيب من الجمال جملين، غيب من الإبل جملين بعيرين، أحسن بعيرين، غيبهما في شعب من شعاب وادي العقيق، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن ابنتي وقعت سبية أو أسيرة عندكم، وهي بنت سيد قومه، وهذا لا ينبغي لابنتي، وجئت لأفدي ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهو أقول لك ما هو أحسن من ذلك؟ قال وما هو؟ قال نأتي بها، أي بالسيدة جويرية، ونخيرها بين أن تختاركم أو تختارني، أو أن تختارني، بين أن تختاركم أو أن تختارني. فقال الحارث بن ضرار ملك يتكلم مع سيدي الملوك، مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي عليه عرضا وقال له نعرض عليها إما أن ترجع إليكم وإما أن تبقى عندنا. قال أحسنت وأجملت. فجاءت السيدة جويرية وأبوها يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلت أباها ولا قبلت رجليه ولا يديه، ولا ارتمت في حضنه، ولا بكت بين يديه وقالت انظر يا أبتا فعلوا بي وسووا، باعوني ثم أخذني محمد، رغم ما قالت هذا، بل قامت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبوها يسبق بالكلام رسول الله، قال لها يا بنية محمد خيرك بين أن تختاري أباك
أو تختار البقاء عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خيرك رسول الله بين أن تكوني حرة في بيت أبيك أو تكوني مملوكة أمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظري يا بنيتي لا تفضحين لا تفضحين. فقالت جويرية أم المؤمنين بلسان العاقلة الحازمة: والله لا أخير على رسول الله أحدا، اخترت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اخترت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أراد النبي أن يعطي للحارث درسا، قال له: أين البعيران اللذان غيبتهما بوادي كذا أو بشعب كذا؟ فين البعيرين؟ أين البعيران اللذان غيبتهما؟ فقال الحارث: يا محمد، والله ما اطلع على هذا أحد غيري، ما يعلم أحد بخبر البعيرين. من أخبرك؟ من علمك؟ من دلك على خبر البعيرين؟ فقال الحارث بن ضرار: والله ما اطلع على هذا أحد غيري، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره ابن سعد أيضا في الطبقات، وقال عنه: حديث مرسل ضعيف. لكن أسلم الحارث لما كلمه النبي ودعاه إلى الإسلام، وعاد الذين كانوا أسرى أحرار إلى قومهم فأسلموا جميعا، وأسلم بنو المصطلق بإسلام السيدة جويرية. فتقول عائشة: فما رأيت امرأة أكرم على قومها من جويرية بنت الحارث. دخلت جويرية بيت النبي، أصبحت أما للمؤمنين، دخلت في زمرة سادة المسلمين رضي الله عنها وأرضاها. ماذا فعلت؟ هل فعلت كما تفعل كثير من البنات؟ ربما تنتقب لتتزوج، ربما تطلب العلم لتتزوج، لأنه أصبح في زماننا هذا من مؤهلات الزواج أن تلبس البنت النقاب، أو تدرس في معهد إعداد الدعاء وتأخذ شهادة، أو تدرس القاعدة النورانية لقراءة القرآن الكريم وتكون هذه مؤهل للزواج. أنا أقول كل هذا خير، أن تنتقب خير، أن تدرس العلم الشرعي خير، أن تحفظ القرآن الكريم خير، لكن لا تكن العلة هي أن تتزوج كما يفعل البعض وهن القليلات من النساء. ما إن تتزوج إلا وتخلت عن كل ذلك، ما أصبحت تفتح كتاب الله، ما عادت لتطلب العلم، ما أصبحت حتى تصلي الصلوات في أوقاتها بخشوعها وحضور قلبها، ما أقبلت على ربها بل حققت مرادها، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. لا، إن السيدة جويرية ما إن دخلت بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أرادت أن تشكر ربها على النعيم الذي رزقه إياها، فقامت تؤدي حق الله عندها. ومن أول يوم دخلت إلى بيت النبي غير النبي اسمها، كانت تسمى برة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء. كره النبي أن يقال خرج من عند برة وغير اسمها إلى جويرية، تصغير جارية، لأنها كانت بنت العشرين في جمالها في شبابها، فسماها النبي جويرية، جارية صغيرة جميلة. قال أهل العلم: وكان من سنة رسول الله أن يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن، لأنه حسن، بل هو أحسن الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق من قال عن نبينا: إن جاءه الحسن كي يقاس به، إن جاءه الحسن كي يقاس به، نكس الحسن رأسه خجلا،
إن جاءه الحسن كي يقاس به نكس الحسن رأسه خجلا. يقول الحسن أين أنا من رسول الله، يقول الجمال أين أنا من جمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لها النبي أنت منذ اليوم جويرية، وغير النبي اسمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت أمنا جويرية منذ ذلك اليوم، صارت أمنا جويرية منذ ذلك اليوم. فهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، دخلت بيت الحبيب فأقبلت على طاعة ربها، هي القانتة العابدة الزاهدة الذاكرة. تعال يا أختاه انظري إلى أم المؤمنين جويرية لما دخلت بيت النبي، كيف كانت تقضي وقتها، كيف كانت تفعل مع ربها عز وجل. هل كفاها أنها زوجة للنبي؟ هل اكتفت بأنها أصبحت أما للمؤمنين وزوجا لخاتم النبيين؟ بل أقبلت على طاعة ربها، فكانت صوامة قوامة، ذاكرة عابدة تالية، راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي التي تحكي كما في الصحيح أن النبي، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث بهذه الرواية في صحيح مسلم، أن النبي دخل عليها صلى الله عليه وسلم. هي التي تقول خرج النبي من عندي بعد صلاة الصبح ثم عاد ضحى، بعد أن ارتفع النهار عاد ضحى وأنا في مسجدي، أي في مكان صلاتي، أذكر الله عز وجل. أختاه أماه بنت العشرين كيف تفعل إذا صلت الفجر الآن في زماننا؟ كيف تفعل؟ إنها تصلي الفجر وهي نائمة، ثم تنقلب على سريرها لا تدري هذا إن صلت. أسأل الله أن يبارك في بناتنا وأن يكن من الحريصات على صلاة الفجر. أما السيدة جويرية رضي الله عنها وأرضاها، كانت إذا صلت الفجر جلست في مسجدها في مصلاها تذكر الله، خرج النبي من عندها بعد أن صلى الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد ضحا بعد أن ارتفع النهار، فوجدها في مسجدها، فقال لها النبي يا جويرية ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ الله، تذكر الله منذ أن صلت الفجر في مصلاها، وفي رواية وفي الصحيح في مسجدها، فيه دلالة على أن لكل امرأة مسلمة في بيتها مسجد تحرص على الصلاة فيه. قالت فدخل علي النبي بعد أن ارتفع النار وقال ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله، ذاكرة لله، مقبلة على شكر الله على النعمة التي أنعم بها عليها أن أصبحت أما للمؤمنين. فقال لها معلما إياها ومعلما للبشرية وللمؤمنين والمسلمين من بعدها، قال يا جويرية لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت. هي جلست من بعد الفجر إلى أن ارتفع النهار ضحى وهي تذكر الله عز وجل. قال لها النبي قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت، بكل الأذكار التي قلتها لوزنتهن، لرجحت بهن. قلت، قال النبي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أربع كلمات احفظيهم أيتها الأمهات والبنات، احفظنها أيتها الأمهات والبنات، واحفظوها أيها الشباب والرجال، أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قالت جويرية من الفجر إلى ارتفاع النهار في الضحى. سبحانك الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فيه دلالة
على أن العبرة ليست بكثرة الذكر، بل العبرة بأن نقتدي بالنبي. إن خير الهدى هدى رسول الله، إن خير الهدي هدي رسول الله، وإن أحسن الأقوال والأعمال قول رسول الله. هي ذكرت أذكارا كثيرة فيه رد على المبتدعة الذين يبتدعون أدعية. بعضهم يقول أصلي على النبي 1000 مرة، وأكبر الله 1000 مرة، وأوحد الله 1000 مرة، وأحمد الله 1000 مرة، وأفعل كذا 1000 مرة، أعداد، لكن بغير خضوع ولا خشوع ولا حضور قلب. النبي علمها 4 كلمات 3 مرات تعدل ما قالت. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن الهدي هدي محمد، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصبر على الجوع، هي بنت الملك، بنت سيد قومه، تركت نعيم الدنيا إلى جنة الآخرة ونعيمها، كانت تصبر على الجوع، لا تجد ما تطعم، كما في صحيح الإمام مسلم في الحديث 1073 قال: دخل النبي على أم المؤمنين جويرية وقال لها: هل عندكم من طعام؟ النبي سيد الزاهدين يسأل أم المؤمنين: هل عندكم من طعام؟ كثير من بناتنا إذا جاء أحد يتزوجها قالت له: هل تملك أن أعيش في نفس العيشة التي أنا فيها في بيت أبي؟ شايف القصر اللي أنا فيه؟ انظر إلى الفيلا التي أملكها، انظر إلى طعامنا وشرابنا، هل أنت قادر على أن تعيشني هذه العيشة؟ وإلا لا تصلح، لا تنفع، حتى وإن كنت ملتزم في أول حياتي. نرجو أن يكرمنا الله، تقول: لا، أنا أريد أن أعيش، أن أحيا في نفس هذه العيشة، بل أحسن منها، فأنا أطمع في الأحسن. أم المؤمنين جويرية بنت سيد قومه، يدخل عليها النبي ويسأل: هل عندكم من طعام؟ فتقول: لا والله يا رسول الله، ما عندنا من طعام، ما عندنا من طعام. وكان النبي يدور عليها كل 9 ليالي يأتيها صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله، إلا أنه عندنا عظم تصدق به على الجارية، عندنا عظم تصدق به على الجارية. الخادمة، خادمة السيدة جويرية، تصدق عليها الناس بصدقة بعظم فيه قليل لحم. والسيدة جويرية تفهم أن آل رسول الله لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة، فقالت: ما عندنا من شيء، لكن عندنا عظم تصدق به على الجارية. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هاتيه، يعني هات الصدقة أو هات العظم، هاتيه، فقد بلغ أو بلغت محلها، فقد بلغت محلها، أي صارت حلالة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمه العباس: لا يحل لآل بيت رسول الله أن يأكلوا من الصدقات، لأن الصدقات أوساخ أموال الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ومن خصائص نبينا أنه حرمت عليه الصدقة وأحلت له الهدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لأم المؤمنين جويرية: هاته أو هاتيها، فقد بلغت محلها، هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة ولنا هدية. وعلم النبي الأمة أنه إذا تصدق على فلان بصدقة وجاء غني إلى بيته فأكل من أموال الصدقة لا يحرم عليه، لأنها صارت ملكا للمتصدق عليه، وهذا الملك تحول من صدقة إلى ملك، يجوز له أن يهديه،
يجوز له أن يتحفه، يجوز له أن يتصدق به على غيره، وإن كان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيدة جويرية بنت الحارث ما بقيت ذاكرة عابدة فقط، بل خرجت مع النبي للجهاد في سبيل الله، خرجت في غزوة خيبر، وقسم لها النبي من غنائم خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيدة جويرية لم تكن مجرد عابدة، وإنما كانت مجاهدة، كانت راوية لحديث رسول الله، روت لنا 7 أحاديث من كلام رسول الله، روى الإمام البخاري منها حديثا، وروى الإمام مسلم حديثين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحاديثها التي علمت الأمة بها، وهذا أيضا سبب من أسباب زواج النبي بأمهات المؤمنين ومن تعدد نسائه، أن ينقلن إلى الأمة أحاديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل النبي عليها في يوم جمعة كما في الصحيح، فقالت له: يا رسول الله إني صائمة. قال لها النبي: أصمت بالأمس؟ دخل عليها النبي في يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال لها النبي: اسمعي، اسمعوا هذا الفقه الذي تنقله إلينا أمنا أم المؤمنين جويرية، أصبحت في يوم الجمعة صائمة. فقال لها النبي: هل صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال لها: هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ونهى النبي عن تخصيص يوم الجمعة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وكما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يكون صوم نذر، أو أن يوافق يوما من أيام صومنا كيوم عاشوراء كيوم عرفات، إذا وافق يوما من هذا، لكن لا نخصص الجمعة لا بصيام نهارها ولا بقيام ليلها، كما قال النبي لأم المؤمنين جويرية لما دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة. والدليل على ذلك أو العلة في ذلك أن يوم الجمعة يوم عيد أسبوعي للمسلمين، ويوم العيد أيام أكل وشرب، ويوم العيد أيام ذكر وطاعة. يغتسل العبد أو الرجل غسل الجمعة، يبكر إلى المسجد، يصلي ما شاء له أن يصلي، يشهد الخطبة، يعود إلى أهله وأولاده، فهو يوم ذكر، يوم طاعة، يحتاج إلى قوة بدن، وهذه القوة تكون مع الفطر لا مع الصيام. فقالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام، كما ورد ذلك من كلام النبي العدناني صلى الله عليه وسلم. والتي نقلت إلينا هذا الكلام هي أم المؤمنين جويرية. ثم عاشت جويرية في بيت الحبيب عابدة قانتة صائمة، أحسنت في طلبها للعلم وروايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات حبيبها، حتى مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكته لا من عينيها بل من قلبها لفراق حبيبها. ولكن ماذا نفعل؟ نقول ما يرضي ربنا عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عاشت في عصر الخلفاء من بعده في زمن الصديق، ثم جاء الفاروق عمر، مما ذكر أصحاب المغازي والسير والتراجم أن أمير المؤمنين عمر كان قد فرض لكل واحدة من أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين، فرض لكل واحدة 12,000 درهم في العام، عطاؤها، عطاء كل واحدة من نساء النبي 12,000 درهم في العام. ثم جعل للسيدة جويرية وللسيدة صفية 6,000 درهم، النصف، لأنه كان يرى أن هذه مملوكة ولم تهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفضتا
أي السيدة جويرية والسيدة صفية رفضت أن تأخذ العطاء، وقالت لعمر أمير المؤمنين: ولما نأخذ النصف من نساء النبي أو من نصيب نساء النبي؟ فقال: أعطيهن للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لأمير المؤمنين عمر: إلا أن رسول الله كان يعدل بيننا في العطاء، كان يساوي بين عطاء عائشة، بين عطاء أم سلمة، بين عطاء سودة، بين عطاء حفصة، وبين عطاء جويرية، وبين عطاء صفية. فعاد عمر فأعطاهما مثل ما يعطي لسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم دخلت جويرية على النبي وهي تبكي، وقال لها النبي: ما لك يا جويرية حبيبتي، ما لك يا جويريتي تبكين؟ فقالت: يا رسول الله، نساؤك يعيرنني أني لست زوجة، بل أنا مملوكة لك. فقال النبي، أو في رواية أنهن قلنا: ما أصدقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أعطاك مهرا فأنت مملوكة ولست زوجة. فأراد النبي أن يطيب خاطرها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وحسن خلقه مع نسائه ومع الدنيا جميعا، أراد أن يرضيها، فقال لها: يا جويرية، ألم أعتق رقبتك وأجعل ذلك مهرك؟ ألم يعتق من قومك 100 أهل بيت وكان هذا من صداقك؟ ألم يكن هذا صداق لك أن أعتقتك وأعتق 100 أهل بيت من قومك؟ أهذا لا يكفي؟ فهذا عطاء واسع، وهذا مهر عظيم. وأرضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمرت على عهدها كما كانت في زمن نبيها طيبة، صائمة، عابدة، قانتة، ذاكرة لله، تجلس تذكر الله عز وجل في كل أحوالها، حتى جاءت كما يقول أهل السير، جاءت السنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قيل جاءت سنة 56 من الهجرية. في سنة 50 أو سنة 56 هجرية، في خلافة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وبالتحديد في شهر ربيع الأول من سنة 50 من الهجرة، مرضت أم المؤمنين جويرية، وبدأ بدنها يضعف، وبدأ المرض يشتد بها، حتى كان في شهر ربيع فارقت روحها جسدها، ولقيت ربها على فراشها راضية مرضية بعد أن دامت على طاعة الله، واستمرت على ذكر الله، وأحسنت في العبادة رضي الله عنها وأرضاها. بالله عليكم، امرأة كهذه، سيدة كهذه، أم للمؤمنين كهذه، في العبادة، في الصوم، ما سمعناها فعلت شيء، حتى أنها في كلامها وحواراتها وخلافات نساء النبي ما سمعنا للسيدة جويرية حديثا بين نساء رسول الله، رغم أنها كانت في حزب أم المؤمنين أم سلمة، لكن لم يكن لها ذكر، ما تكلمت في شيء ولا تحدثت في شيء، كانت تعتز بنفسها بجمالها، وكانت تفتخر أنها أصبحت زوجا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما احتاجت أن تعرض لا جمالها ولا أن تعرض لا حسبها ونسبها، فهي معروفة بنت من، ولكنها اكتفت بذكرها وطاعتها لربها، فأحسن الله عز وجل ختامها وبارك في سعيها.
هي التي روى عنها كثير من أصحاب النبي الحديث، روى عنها ابن عباس، وروى عنها عبد الله بن عمر، وروى عنها ابن أخيها، وروى عنها كريب مولى ابن عباس، روى عنها جماعة من أصحاب النبي الحديث. ومن مفاخرها أنها روت 7 أحاديث روى لها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأي شرف أن تروي أم المؤمنين جويرية 7 أحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الظاهر عليها أنها لما اختارت نبيها عن أبيها وقومها أعلى الله قدرها وأعز شأنها وبارك في رأيها وسعيها، لهذا كافأها الله أعظم مكافأة. ومن أعظم المكافآت أن أصبحت زوجا للنبي وأما للمؤمنين. من أعظم ما كافأها الله عز وجل بها أننا اليوم وفي كل يوم ويستمر ذكرها والثناء عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فرضي الله عنها وأرضاها. واحدة كهذه كيف يكون موتها رضي الله عنها؟ ماتت راضية مرضية على فراشها، هانئة راضية مرضية طائعة لربها، خرجت روحها إلى باريها طيبة مطيبة، رفعت إلى أعلى عليين ورضيت بموتها، بل إنها فرحت بلقائها ربها وفرحت لأنها ستلقى حبيبها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شهر ربيع الأول من 50 أو من 56، لو سألنا ماتت في خلافة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، وما إن ماتت إلا بكتها المدينة، بكتها المدينة لأنها ذكرتهم برسول الله حبيبها صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها عبد الملك ابن مروان أمير المدينة في خلافة أمير المؤمنين معاوية، صلى عليها وحملوها إلى البقيع لتدفن مع سائر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم ماتت عن 70 سنة، ماتت عن 70 سنة. تزوجها النبي في 55 من الهجرة، وماتت في 55 أو 56 من الهجرة، يعني منذ أن تزوجت النبي إلى أن ماتت عاشت 50 سنة. وكان النبي تزوجها وهي بنت 20 كما قالت ذلك عن نفسها، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح. إذن ماتت عن 70 سنة. ومن قال إنها ماتت رضي الله عنها وأرضاها 50 من الهجرة، قالوا إنها ماتت عن عمر 65 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا ربنا معها في دار كرامتها حتى نراها ونلقى نبينا ونسعد به أن يسقينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وهكذا ودعنا واحدة أخرى من نساء نبينا، من هي؟ جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصوامة القوامة التي اختارت رسول الله على كل من سواه، اختارت أن تكون مملوكة لرسول الله على أن تكون حرة عند أبيها رضي الله عنها. تركنا الحلوة الملاحة التي من رآها أخذت بنفسه رضي الله عنها وأرضاها، تركنا التي نقلت إلينا علوما تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثوانا ومثواها. وأسأل الله أن يجمعني بكم مع أم أخرى للمؤمنين نحتاج أن نتكلم عليها، بل سيطول الكلام عنها، رضي الله عنها، صاحبة أحداث جسام، صاحبة مواقف عظام. نلتقي بحول الله وقوته في الخميس القادم معها، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير. وفي الختام أستودعكم الملك العلام
سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وجزى الله من سمع، وجزى الله عز وجل من عمل وخضع وأطاع ربه وأطاع رسوله، سائلا ربي أن يجعلني والجميع منهم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعين الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.

لاستجبت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

وهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة،

أَنَا مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

ما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

الإسلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكمل

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً

الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج، والتي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إخوة الإيمان، جلس بعض الصحابة يوما يتحدثون عن أجود الناس، فقال أحدهم: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقال آخر: سعد بن عبادة. وقال ثالث: عرابة الأوسي. فأرسلوا لكل واحد منهم سائلا، فذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر فقال له: سائل تقطعت به السبل. وكان عبد الله يهم بركوب فرسه وعليها ماله ومتاعه، فقال للسائل: خذها بما عليها. وذهب الثاني إلى سعد بن عبادة فطرق بابه ففتحت له جارية، فقال لها: سائل تقطعت به السبل. فقالت الجارية: إن سيدي نائم ولا أريد أن أوقظه، فخذ هذا المال واذهب إلى مرابض الإبل فخذ منها واحدة وخذ لها علفا. فلما استيقظ سعد بن عبادة من نومه علم بما فعلت الجارية، ففرح فرحا شديدا وقال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وذهب الثالث إلى عرابة الأوسي فوجده يمشي متكئا على عبدين وليس له مال غيرهما، فقال له: سائل تقطعت به السبل. فقال له: خذ هذين العبدين. فقال السائل: ولكنك في حاجة إليهما. قال: خذهما وإلا سأعتقهما لوجه الله. قال الصحابة رضوان الله عليهم: كلهم جواد، ولكن أجودهم عرابة الأوسي. فقد صدق عليه قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: وادعى أن اليهودي سرق الدرع، فأرسل النبي إليهما وقدم كل منهما حجته، ثم شهد الناس لليهودي أنه لم يسرق وأن الدرع كانت لديه على سبيل الأمانة. فتمهل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر الحكم، ثم نزل قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة اليهودي وتعزير المسلم. فقال اليهودي: عجبا، إن دينا ينصر الحق ولو على نفسه أولى بالاتباع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: يا عظيم الجاه،

حين تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، كان يتفقد أحوال الناس في المدينة المنورة. وذات ليلة شاهد امرأة تضع قدرا على النار وحولها أطفال صغار يبكون من ألم الجوع، فأسرع إلى بيت المال وحمل على ظهره طعاما وذهب إلى هذه المرأة وأولادها، وجلس بنفسه يعد لهم الطعام وهو يبكي من خشية الله أن يسأله الله عن هذه المرأة وعن صغارها، ولم يترك الصغار حتى ناموا وشبعوا. وقد وصف أحد الشعراء هذا الموقف فقال: ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يزكيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

0: لك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم أبو بكر عبد المعطي، ولكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه الكتاب المعجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة، بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم، صدقت يا ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعرفه ومن أسراره وحكمه ما يزيد إيمانا وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مستمعينا الكرام، عشنا في رحاب سورة الرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيل. استهللنا بهذه التلاوة المباركة هذا النقل لصلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، أيها المستمعون الكرام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مستمعينا الكرام، هلم بنا إلى الدعاء إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الابتهالات والإذاعات الدينية بصحبة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريعة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا

0: إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبارك اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد رفع الأذان الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع بعد أن قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أيها المستمعون الكرام، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أوجه البر أخي المستمع الكريم، وأشدها يقينا وإيمانا للمسلم، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استقيم رحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم

0: صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك وأجسدا هينة لينة بطاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا معكم قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد شبيب ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وأمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. مستمعين الكرام وفي نهاية هذا اللقاء لكم تحية حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة إلى هناك.
1: وهكذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
1: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, and whatsoever the Messenger giveth you, take it, and whatsoever he forbiddeth, abstain from it, and keep your duty to Allah. Lo, Allah is stern in reprisal.
2: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا

حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة.

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين

حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه

كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما

وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتيت

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة لا أبعاد لها، فليس الإيمان بالله وحده كافيا لأن يكون الإنسان مؤمنا، لأن مقتضى أن تؤمن بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن القوى التي خدمتك وسخرت لك الكون اسمها الله. من أين تعرف أنه الله؟ كل عمل العقل في الاستنباط العقدي أن يجد نفسه في كون، هذا الكون سبق وجوده فيه كل ما يخدمه ومن يخدمه، إذن فهو طرأ على كون منظم، فكان من الواجب عليه أن يلتفت لفتة ليعلم القوة التي سبقت بهذا الوجود حتى يطرأ على وجود متكامل. يسمع من أبيه مثلا ومن جده أن هذا البيت بنيته أنا أو بناه أبوك أو أخذه، وهذا الشيء فعله مش عارف إيه، لم يسمع أحدا يقول له ومن بنى السماء، لم يسمع أحدا يقول له ومن خلق الشمس، مع أن الناس تدعي ما ليس لها، فكيف يترك أعظم ما في كون الله بدون أن نعرف من أوجده؟ الشيء التافه يؤرخون له، الميكروفون اللي فكر فيه فلان، واللي عمله فلان، والمصنع اللي بيعمله كذا، والكهرباء اللي عملها إديسون، وخدع من كذا. الله، كل شيء في هذا الوجود نعلم له تاريخا، وهذا التاريخ يرجع بالشيء إلى أصل وجوده، فنقول له إذا نسبت أي صنعة مهما كانت تافهة فستجد أنها صنعة تلقاها واحد عن واحد ولم يبتكرها هو دفعة واحدة، بل كل مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه ثم بدأ عملا جديدا فوصلت المخترعات بميلادها. فمن يصدق أن مصباحا يضيء وينطفئ ويختل ويحترق يصنعه كذا ونعرف له تاريخا، وبعد ذلك الشمس التي لم تخفت ولم تضعف ولم تنطفئ ولم تحترق، الله، ومصباح يدير حيزا وشمس تدير كونا ووجودا، فأدي مش عايز حد يفكر تاريخها ايه دي، كان يجب ان ايه ان نفكر. سابقا قلنا ان الانسان حينما ينظر الى الكون نظرة بعيدة عن فكرة الدين دي، ما فيه لا رسول ولا اي حاجة ابدا لسه، وينظر للكون ده يقول الله، الناس تختلف مقاديرها باختلاف مراكزها وقوتها فيما يفعل الناس. يعني واحد قاعد على كرسي معمول من شجرة الجميز، وواحد قاعد على كرسي معمول من شجرة الورد، وواحد قاعد عليه خشب بس ما عليه شيء، وواحد قاعد عليه حصيرة، وواحد قاعد عليه سجادة رقيقة، وواحد نجدوله الله. إذن الصنعات بتاعة البشر يختلف فيها البشر باختلاف إيه؟ أقدارهم وأماكنهم. الريفي أو البدوي لما يشعل النار يقعد يشعلها كده وهي اللي تبقى نار وهي اللي تبقى يعمل منها ويطبخ كل حاجة، أما عملش حتى مسرجة يشعلها كده، ولما يرتقي يعمل مسرجة، وقلنا يعمل المسرجة إيه؟ يعملها كده بتعب شعلة. ونترقى أو بقى وكان بقى شويه في حضاره كده يقولوا له يا اخي ده فيه لومك بازايز، يوم يجيب نمره 10 وده يجيب نمره 15 وده يجيب نمره ايه 20، وبعدين يترقى يعمل كلوب مش كده، وبعدين ده يترقى يقول لك ده فيه كهرباء جت يا اخي ويعمل كهرباء، وده يتعدى الكهرباء يقول لك ده فيه نيون وفيه فلوريس. ايه الله، بيحصل ايه اللي بيحصل؟ انك في صنعه البشر للبشر يتفاوت الناس بتفاوت مقاديرهم، ده ايد شمعة وده ايد لمضة مش عارف بشعلة، وده ايد لمضة نمرة 10 وده ايد لمضة نمرة 15، وده ايه ايد كهرباء، وده الله الله الله، بنختلف ولا ما بنختلفش؟ طب تعالى بقى كده، طب واذا طلعت الشمس بقى، الله الله الله، كلنا نطف ده كله الله. اذا ظهرت شمس الله إيه؟ كله. طيب يا اخويا دي عمال انت بتشحن الكهرباء علشان مش عارف ايه وتعمل اسلاك، ويوم ما يتعطل شركه الدنيا تتضلم ومش عارف ايه، طب والحكايه اللي ما بتحصلش لها الحكايه دي بقى، ما تفكرش بقى، لازم ترقيها بقى، لازم ترقيه من غير ما يجي رسول يقوم شغل الزين ساعه ما يشوف الكون بالشكل ده يقول الله، ده لازم مساله عمليه يعني، انما ما يعرفش ان اللي عملها اسمه ايه، ولا بالعقل يعرفها دي؟ ها إيه؟ بالعقل ما يعرفهاش، الاسماء لا تعرف بالعقل. تقدر مثلا تيجي تقول له انا افهم بالعقل ان ده اسمه كذا؟ لا، ده توقيفي. تسمعني طبعا الاول، انا هنؤمن بالله ونكفر برسله الله. طب ومين عرفك ان القوه اللي هتؤمن بها اسماء الله؟ يبقى لازم رسول. يبقى الايمان بالله عايز ايه؟ رسول. طب وهل الايمان بالله بالفطره كده القوه القفيه القويه العظيمه دي كلها قوه مبهمه؟ طب ما طالبة منك ايه؟ عايزة منك حاجة ولا مش عايزة؟ عايزة؟ مين اللي قالك انها عايزة بقى؟ لازم الرسول. يبقى برضو عزنا الرسول. بقى في اسم القوة عزنا مين؟ نريد رسولا. وفي مطلوب القوة منك عزنا مين؟ رسول يبلغ عن الله. طيب واللي يطيعها دي تعمل له ايه؟ برضو العز رسول يقول لنا. الله، اذا ما تقدرش تفصل الايمان بالله عن مين؟ وإلا كان إيمانا بقوة مبهمة لا تكترئ وتقول أنا آمنت بالله، لأن أقول كلمة الله دي عايزة مين؟ عايزة بلاغ، أنا اسمي الله بلغه للناس، أنا اسمي الله بلغه للناس، إنما أنت آمنت بقوة مبهمة وبس. إذا لا تقولش، اوعى ساعة ما تسمع واحد كده يقولك أنا آمن بالله إنما الرسل دي، أقول له أول الزلة العقلية، قول آمنت بقوة وراء ذلك الكون هي اللي بتديره، إنما تقول بالله نقول لك من اللي قال لك بقى، يبقى لازم بلغ من الرسول. إذا لا يفصم الإيمان بالله عن مين؟ عن الإيمان بالرسول. أول ما خلق الحق الخلق، الخلق اللي هو احنا العالم الإنساني، مش أول ما خلق الخلق، ما حدش ادعى أن آدم أول من عمر هذا الوجود، وما آدم في منطق العقل واحد، ولكنه عند القياس أوادمه كالإكتيك جت قبل كده، إنما آدم أول مين؟ أول هذا الجنس. طيب لما خلقه علمه كلها علشان يمشي في الوجود. طب بالله لو كان بقى عايز يتكلم ولاده يقول له يا ولد شوف الشمس طلعت ولا ما طلعتش، طب يقول له ايه؟ يقول ايه يعني؟ مش لازم يقول له شوف الشمس، يقول لازم الشمس دي يبقى عارفها بقى ولا ايه؟ طب ومن قال له دي؟ طب ده اللغة بنت المحاكاة. اللغة ما فيش واحد بيتكلم كلمة ما سمعهاش ابدا، لازم يتكلم كلمة يكون ايه؟ سمعها. الله. طيبين انا سمعت من ابويا، وانتوا سمعتوا من ابائكم، وابائنا سمعوا من مين؟ من اجدادهم، واجدادهم سمعوا من مين؟ الله. اقعد سلسلها كده لحد ما تروح فين؟ لحد ما ابو ادم سمع من مين بقى عشان يتكلم؟ مسألة يجب ان العقل اللي عاملين فلسفه لازم يقفوا عند دي، يقول له ومن الذي اسمع ادم ليتكلم باول كلمه؟ يبقى إذن قول الحق في قرآنه وعلم آدم الأسماء كلام منطقي بالإحصاء الاستقرائي للناس، كلام منطقي ولا لا؟ وعلم آدم الأسماء، وتجد الكلمة دي صدقة. بالله أنت لما تيجي تعلم ابنك الكلام بتعلمه الأفعال ولا بتعلمه الأسماء؟ الأسماء. والأفعال دي ما تعرفش هو تعلمها إزاي؟ بتقول له دي قلة ودي كباية وده قلم وده مش عارف السماء وده ما بس، انما ما تقولوش الشارب معناها كذا واكل احمد ما يعرفهاش دي، انما اللي بيتعلم الاول الايه؟ الاسماء دي الخميره، وبعد ذلك من المزاولات تيجي المسائل. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في كونه ترك لنا ادله على ان قوه عظيمه تناسب هذا هذا الكون. يبقى لكن الرسول هو اللي يجي ايه؟ يبلغ. الرسول هو اللي يبلغ، نقول القسم القوة كذا، صفاتها كذا، مطلوبها كذا، اللي يطيعها تعمل له كذا، واللي يحفاها تعمل له كذا. إذن فيجب أن نعلم أن الإيمان بالله لا ينفصل أبدا عن الإيمان بالقوة المبلغة عن الله. وبعد ذلك هو يقول أنا بتصل بالقوة دي إزاي؟ القوة البشرية دي اللي بتصل بها إزاي؟ يقول أنا ليه برضو خلق تاني حيبقى وسط من مين؟ بين الرسول اللي منكم وبيني، لان برضو الرسول اللي منكم بشر، والبشر ما يقدرش يتلقى عن القوة الفاعلة الكبرى، ودي حاجات احنا قلنا بتعملوها انتوا نفسكم بتعملوها في صناعتكم. لما قلنا زمان ان واحد حيركب والنافه، هو عايز لما ينام ما يبقاش فيه ضوء عشان يحقق ان الليل ايه؟ سكن، ويتمتع كده بالظلمة. طيب لكن اذا قام بالليل يخاف لا يلخبط الدنيا، يقوم بده حاجة تدله ضوء ولا ضوء، يقوم يسميها احنا ايه؟ الوناسة. شمعتين ثلاثة اربعة. الوناسة دي لما تحجي دي تحط للكهرباء يحطها لي على الكهرباء العادية يرضى، ولا يقولك لازم نعمل لها ايه؟ ترانس. ترانس يعني ايه؟ ياخد من القوة العالية ويدي للقوة، لان القوة العالية دي جت على الوطية دي تفرتكها خلاص، يبقى قوة القوة دي ما نقدرش احنا عليها بقى. يوم ربنا يجعل ملائكة واسطة بينه وبين مين؟ بين رسله. إذن فالذين يريدون أن يؤمنوا بالله وبعدين يجوا عند رسله ويقفوا كده نقول لا، وجايب رسله بالجنب علشان ما يفهمش كل أمة إن رسولها هو بس، لازم تؤمن بالرسل كله. تؤمن بإيه؟ بالرسل كله. ليه؟ لأن كل رسول جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذي يعاصره، وكلهم جايين بعقائد واحدة. في العقائد ما فيش رسول جاب عقيدة وده الثاني جاب عقيدة أبدا، إنما المسائل اللي اختلفوا فيها الاختلافات التي تترتب عليها إيه؟ الارتقاءات الحياتية. إزاي؟ أم قال لك أول ما خلق الحق سبحانه وتعالى سيدنا آدم وخلق من زوجته حواء، كانوا اثنين مش كده؟ لانه قال وبعدين بس منهما ايه؟
4: رجالا كثيرا وايه ونساء. كلام على الأول. طب ما دام هم ايه اثنين وعايشين ويا بعض ولا لا؟ طيب كل ما يكبروا يكتروا، والله ده اللي بيقعدوا في اوضه بيجي لهم اولاد بيبقوا عايزين ايه قطين، ولما يكتروا قوي عايزين ثلاثه، وعايزين ده يبقى في بيت وده بيت وبيت علشان تسكن فيه وتستقر. يشوف عشان عايز من الكون رقعه قد ايه تخدم البيت ده. انت عايز مثلا الفرد يقعد له نص فرداه عشان يطلع له خيرات ومش عارف ايه، يقعد بقى كده. اذا فكل ما يتسع الايه يكتر الناس لازم تتسع الايه رقعه الوجود. رقعه الوجود بالمواصلات البدائيه كانت تبقى بعيده عن بعضها قوي. ده باكت بيه الحته دي وبعدين قال لك وانا هقعد اناكب في الحته دي، انا امشي في الحته الفلانيه، يشوف سحابه، يشوف مش عارف ايه، يشوف ايه، يشوف بطل، يشوف يتنوا رايح له. فينعزل جماعه عن مين؟ عن جماعه، ويقعدوا دول في حته ودول في حته. ما دام فيه انعزاليه يبقى ابتدا كل جماعه يبقى لها ايه؟ عادات وتقاليد وامراض ومعايب وادواء غير اللي عند التاني لانهم منعزلين. فيبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يجي لكل جماعه من دول ويبعث ايه رسول منهم عشان يعالج الداءات في البيئه بتاعتهم لانهم منعزلين عن الناس كلها. لكن اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد سخر بعض العقول لاكتشافات الكون، وبعد ذلك سيصبح الكون قطعه واحده. الشيء يحدث في امريكا نشوفه النهارده، مش كده اللي بيحصل؟ اذا الالتقاءات بقت كتيره ولا لا؟ ما دام الالتقاءات بقت كتيره يبقى العادات السيئه، ان وجدت عادات سيئه تبقى واحده في المجتمع الانساني كله ولا لا؟ السيئه تظهر في امريكا ولا في المانيا ولا في امريكا؟ تصبح الصبح ايه؟ تصبح الصبح عندنا. انتوا بتشوفوا المباراه بتاعت اسمها ايه دي ولا لا؟ من كلها. الله. اذا سيصبح العالم بالارتقاءات الطموحيه واحده، افاته افات ايه واحده، عاداته عادات ايه. يبقى لما يجي رسول يجي رسول واحد بقى يشملهم كلهم ولا لا؟ يبقى كان ولا بد ان يجيء الرسول الخاتم الجامع المالق صلى الله عليه وسلم. ما عادش بقى فيه ليه؟ لان مش العالم منعزل، ما عادش العالم مش منعزل. يبقى الرسول اللي يجي الخاتم الجامع ده نقول له وانت صحيح خير الرسل وامتك خير الامم، انما من ضروره ايمانك ان تؤمن بمن سبقك من الرسل. يبقى كله يبقى ايه؟ فالذين يحاولون ان يفرقوا باليهود، طب امنوا بموسى وتعبوه لكنهم كفروا بمين؟ بعيسى. ولما جه عيسى امنوا بيه وكفروا بمين؟ بمحمد. ولذلك ربنا سمى كفرهم بالنبي الخاتم قال ثم ازدادوا كفرا. يعني دي مساله بقى وصلت الايه؟ وصلت القمه، لانهم يمكن كفروا يمكن يجي نبي تاني يبقى يعني قال لك ده المساله خلاص انتهت بايه؟ انتهت. اذا فالمراد من الايه ان الايمان فيه ايمان قمه، تؤمن بقوه لكنك لا تعرف اسم هذه القوه ولا مطلوبات هذه القوه ولا ما اعدته القوه من ثواب للمطيع ولا من عقاب للايه؟ للعاصي. يبقى كان ولا بد ان يوجد ايه؟ يبقى بالعقل كده لازم كده يجي رسول. يبقى تأمن بده ولا تأمنش بده. ثم الرسل جايين في موكب واحد هو موكب ايه؟ تصفية العقيدة الإيمانية لإله واحد، مفيش خلاف. يبقى ما تقولش انا امنت بده ولا امنتش بايه ولا امنتش بايه بده. الآية بقى تتعرض لهذا بتقول ان الذين ايه يكفرون بالله، واحنا قديما قلنا كلمة نحب دائما ان تكون على ذكر منكم جميعا ولذلك نكررها دائما عشان تبقى يعني كده كلمة يكفرون بالله. كفر معناها ايه؟ ستر. طب الستر ده مش يقتضي شيئا تستره؟ يبقى الشيء اللي تستره سابق الكفر ولا جه بعد الكفر؟ ده سابق. ما انت هتستره، ما هو الكفر يستر. يستر ايه؟ الله. يبقى كفر بالله ستر وجود الله، فكأن وجود الله سابق لمين؟ للكفر، لان الكفر جاي يستره. يبقى كلمة الكفر بالله دليل على وجود الله ولا مش دليل على وجود الله؟ دليل على وجود الله. وإلا تقول له هات المستور بكفرك، ماذا سترت بكفرك؟ يمكن يقول الله. طب انت بتقول تكفر بالله يعني بتستره، يبقى انت آمنت به الأول. نعم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله نقول لهم ده حمق، ده كل رسول جاي عشان يلحم المرسل إليهم بمين؟ بمن أرسله. ولذلك تجد في أفعال يقولك وما نقموا لا أن أغناهم الله ورسوله. فعمل حدث واحد، عمل إيه؟ حدث واحد من مين؟ من الله ومن مين؟ من رسوله. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نقول له لا، موكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى عقائده واحدة ثابتة لا تتغير، وذلك حيجي يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا، تبقى كلها جاء من إيه؟ من نبع واحد لعقيدة واحدة. طيب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. السبيل ده ما دام ده الله ورسله وده الله ورسله، السبيل اللي هتتخذه منين بقى؟ لازم من شغلك انت بقى. شغلة السلطة الايه؟ الزمنية. عايز يعمل حاجة بين بين، يقول له ما فيش في الإسلام بين بين، ما فيش في الإيمان بالله بين بين، يا إيمان يا كفر. إذا سمعت بقى إن الذين ساعة زي ما بنقول إن والمبتدأ والخبر، طب إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله معطوفان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الكلام تم ولا لسه عايزين حاجة؟ ما تمش أهو. ده إن الذين عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، طب مالهم دول؟ أنا عايزين الخبر بتاعهم. يوم الخبر يجي في الآية الثانية أولئك هم الكافرون حقا. الله، كلمة حق دي يعني حقيقة الكفر موجودة ايه؟ موجودة فيهم. الله، ازاي بقى؟ ليه هو في كافر حق ومش كافر حق؟ قال لك لأن الذي لا يؤمن برسول يمكن معذور شوية، ما فيش رسول قال له حاجة، إنما اللي عنده رسول وله صلة به إيمانية والصلة الإيمانية لحمته بالسماء والسماء اللي اتلحم بها بواسطة الوحي عنده فكرة، يبقى لما يكفر ده يبقى ايه؟ يبقى كفره ايه؟ ده كفر فظيع قوي. ادي معنى ايه كافرون حقا، يعني كفر ايه؟ كفر مؤكد. اولئك هم الكافرون حقا. وبعد ذلك ساعة يتكلم عن الكافرين دائما لا يعزلهم عن الحكم الذي ينتظره، عشان ما تحلش آية الى آية، يبقى كلها موجودة في الايه؟ في النص الواحد، لان لما يجي يحل يمكن انت ما انتش فاكر الايه اللي هيحل اليه، ولو ما قالش كده واعتدنا للكافرين عذابا مهينا اولئك هم الكافرون حقا مثلا، وبعدين ما يقولش واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يمكن انت تنسى اللي اعد لهم. صحيح في ايات تانية ذكرت ما اعد لهم، انما عشان ربنا ما يحلكش يقوم يجيبها في ايه؟ في نفس النص، يجيب الكفر ويجيب الايه؟ الجزاء عليه معاهم. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اعتدنا يعني جهزنا، مش لسه هنعمله، لا احنا اعتدنا لهم يعني عملنا لهم العده للايه؟ للعذاب، مش لسه لما يبقوا يجوا لنا نبقى نعمل لهم، لا ده الحكايه ايه؟ الحكاية جاهزة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عرضت علي الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت أن أنا أجيب لكم يعني حاجة من فكهتها كده أفعل. يبقى ده وجود حقيقي ولا لا؟ وجود حقيقي. والذين آمنوا بالله ورسله زي كده كفروا بالله ورسله ولم يفرقوا، ذكا ويريدون أن يفرقوا ولم يفرقوا، يبقى مقابل ولا لا؟ ولم يفرقوا بين أحد من إيه؟ منهم. لم يفرقوا بين أحد منهم. أحد؟ طب ده أحد يعني واحد؟ طب ده كلمة بين دي تفيد إن إيه؟ كلمة بين تفيد إن فيه إيه؟ شيئين أو أكثر، إنما شيء أحد واحد هيبقى له بين؟ يقول لك لا، ده كلمة أحد في اللغة تطلق مرة ويراد بها المفرد ومرة ويراد بها المفردة، مش كده؟ ومرة يراد بها المثنى مذكرا والمثنى مؤنثا ويراد بها جمع الإناث وجمع، يبقى أحد تشمل مين؟ تشمل كله. بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لستن كأحد من النساء، كأحد ولا كأحد؟ لا كأحد. يبقى كلمة أحد دي يستوي فيها الايه؟ المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والايه؟ والجمع. برضو زي ما قال: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال ايه؟ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى المقابل جاء بحكمه والمقابل الآخر جاء بحكمه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طب ما نزل عليه كتاب من السماء، إما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب أولا غلط في السؤال، لأن ما فيش رسول قال أنا نزلت كتاب من السماء. كان يقول يسألك أهل الكتاب أن تسأل الله أن إيه؟ أن ينزل عليهم كتاب. أولا هم ما نزلوش كتب ولا أي حاجة. الجماعة بتوع مكة ساعة ما جه القرآن ونزل يحاولوا يجدوا في القرآن ثغرة ولا أي حاجة، مش لاقيه، مع أنهم أمة فصاحة وأمة بلاغة وأمة يعني لسان. فاللي في القرآن كويس، بس الآفة أنه نزل على محمد. كل اللي في القرآن عيب أنه من يسأل عليه. ولذلك هناك الآية يقول لك إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن القرآن ما فيش فيه كلام، ده اضطراب في الفكر، لأن مرة جعلوا القرآن عظيم ومرة جعلوه سحر ومرة مش عارف إيه، مش الجوش اللي عملوها، مرة يعملوه سحر وأساطير الأولين، ده فلس ده كله. طب وبعدين يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان يبقى إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كنت تعمله إيه؟ كنا نآمن. الله، طب القرآن هيبقى هو القرآن، القرآن ده اللي هينزل هنا هو اللي هينزل، يبقى الآفة المانعة من الإيمان إيه؟ إنه جاء على محمد، يبقى حسد إيه؟ أم يحسبون الناس على ما أتاهم الله من فضل؟ يبقى مش موضوعي كلام، مش موضوعي. ما دام أنتم بتقولوا القرآن ده لو نزل على رجل من القريتين عظيم كنا آمنا به، يبقى المسألة رحل مين بقى؟ رحل إيه؟ لمحمد. علشان تفهم إن كل كلامهم حيصة يعني لخبطة، ما عندهمش. يقول لك مثلا ده سحر، سحر يعني ايه يا اخويا؟ بيسحر الناس. طب شوف القفشه بقى، هو سحر وسحر اللي امنوا بيه؟ طيب ما سحركوش انتوا ليه رخرين بقى وانفضت الحكايه؟ طب ما كان يسحركوا وتنتهي الحكايه ما دام سحر. وهل للمسحور اراده مع الساحر؟ ما دام سحر دول يسحركوا يبقى ده كلام ايه؟ كلام ملوش طبعا. يقول لك ده شعر، يقول اذا كنتش امة شعر ده انتم معلقين المعلقات بتاعتكم في الشارع على الكعبة. طب هو ده شعر ليه؟ الله، يبقى برضو كلام لخبطة. يبقى اذا المسألة كلها انهم مش عايزين ايه؟ مش عايزين يأمنوا. وما دام مش عايزين يأمنوا يقولوا اي ايه كلام. اذا ما امسكتهم الحجة من تلاببهم بشيء يروحوا منتقلين الى شيء ايه؟ الى شيء اخر. الحق سبحانه وتعالى بيقول الجماعة دول إن كانوا عايزين كتاب، الكتاب نزل زي ما قالوا إن في كتاب نزل على موسى. وما دام أجلتم أن ينزل كتاب على موسى، لماذا تمنعوا أن ينزل كتاب على إيه؟ قال لك لازم بقى يبقى لهم معنى. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. نشوف الكتاب اللي نزل على موسى نزل إزاي. الكتاب اللي على موسى نزل مكتوبا جملة واحدة، يبقى كأنه بيقولوا عايزين كتاب زي ايه؟ زي الطريقة اللي نزل على ايه؟ على موسى. او انه يسألك اهل الكتاب ان تنزل ايه؟ تنزل عليهم ولا عليك؟ يبقى هم عايزين يعزلوا مين؟ عايزين يعزلوه، ويبقى الكلام من الله مباشرة لمين؟ لهم هم. قال أيهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله، يبقى إذن إذا كانت الحياة الدنيا أنا قسمتهم، عايزين الرحمة بتاعتي بتاعة التنزلات الإلهية للوحي أنا أجيبها على كيفهم. يبقى إذن ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، أولا نسبوا التنزيل إلى مين؟ إلى رسول الله، ورسول الله ما قال أني نزلت ولكن أنزل عليه، وسألوك أن تنزل عليه. يعني كعب بن الأشرف ما قالوا في رواية أن كعب بن الأشرف والجماعة اللي حواليه إحنا عايزين كده الوحي ينزل على كل واحد منا بكتاب، يقول له يا كعب آمن بمحمد، كل واحد يجيله كتاب بالشكل ده خصوص، يجيله كتاب خصوص يقول له يا كعب آمن بمين؟ بمحمد. أو يعمل لهم كتاب مخصوص مع القرآن. طب من كان كتاب مخصوص مع القرآن ما عندكم التوراة، ما عندكم إيه التوراة، فيقول الله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تستكثر منهم أن يسألوك كتابا ينزل عليه، لأنهم سألوا موسى أكبر من ذلك. يا أخي لما يقول نزل كتاب، تنزيل الكتاب فعل من الله، ده هم مش قالوا طلبوا فعل من الله في تنزيل كتاب، ده قالوا أرنا الله جهرا. يعني المسألة تعدت الايه، فعل الله الى ذات مين؟ الى ذات الحق سبحانه وتعالى. يبقى ان كانوا يقولوا لك كتاب يبقى دي مسألة ايه، لا تستكثرها، لا تستكثرها، فقد سألوا موسى مع انه رسولهم، سألوا موسى مع انه ايه رسول. يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا، بيان للسؤال اللي هو أكبر، أرنا الله جهرة أخذتهم الصلاة.

ما قالش هو الواحد بيجعل صبعه في اذنه؟ طب ده يا دوب بيجعل ايه شويه من الانموله كده مش كده؟ طب فين بقيه الصابع بقى هنا؟ ام قال لك ده بلغ من شده ازعاج الصوت ان كل ما يحطوا ايديهم الانامل دي في الود برضو ما تمنعش الصوت، فيحاولوا انهم يعملوا ايه؟ عايز يحشر صبعه كلها في ودنه علشان يمنع الله. ده دليل على ان الصوت ايه؟ مزعج. بقى يبقى من اعلى يجي صوت مزعج اول حاجه تيجي، وبعد ذلك يكون فيه ايه؟ يكون فيه مهلك بقى، يا اما من نار تحرق او ريح تدمر. فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم. الله، كلمه بظلمهم، ما معنى الظلم؟ الظلم هو ان تضع حقا لغير صاحبه، ولا تضع حقا لغير صاحبه الا ان اكون قد اخذت حقا من صاحبه. ما هتجيب له حق منين بقى؟ ما دام هتدي واحد غير حقه تبقى اخذته من واحد ولا لا؟ يبقى لازم كده على الاول. طب ايه اللي ام قال لك؟ لانهم هذا السؤال نفسه ظلم. ليه؟ ام قال لك لان الادراك للاشياء احاطة المدرك بالمدرك. يعني لما تدرك شيء بعينك يبقى عينك المدركة احاطت بالايه؟ بالشيء المدرك وحيزته وفصلته كده. الوزن تسمع الايه؟ الصوت. الانف تشم الايه؟ الرائحة. الايه؟ اللمس يشوف النعومة. الذوق يشوف الحلاوة والمرارة والحرافة الله. يبقى اذا معنى ادراكه وسيلة من ادراكك لشيء مدرك ان ادراكك احاط بها. فاذا طلبوا ان يرى الله جهرة يبقى جعلوا آلة الإراءة وهي العين تحيط بمين؟ تحيط بالله. حين يحيط المدرك بالمدرك يبقى يقال قدر عليه ولا ما قدرش؟ قدر. وهل ينقلب القادر الأعلى مقدورا؟ يبقى ده ظلم بقى. يبقى وضعوا الله ايه؟ قالوا انتم من الجائز ان كنتوا تدركوا بعض وتشوفوا بعض وتعملوا بعض، انما انت ما تنقلش الحكاية دي لمين؟ ليه؟ لانه هو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ليه؟ لانه مدام اله قادر لا ينقلب القادر مقدورا، واذا كانت العين تحيط به يبقى قدر. اذا اعطيت لواحد مسألة عشان يحلها وقعد يحلها يبقى فكره قدر عليها ولا لا؟ واذا اعطيته مسألة وقال لك ما قدرش حلها يبقى فكره ما قدرش ايه؟ فكل شيء يقع تحت دائرة الإدراك يبقى قدرت الآلة المدركة على المدرك. والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لا ينقلب مقدورا لما خلق. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الله، لما حصل الحكاية دي كان يكفي انهم هم لما عملوا عمليه زي دي ما عدوش يكترئوا، وهم اتخذوا العجل امتى؟ ده بعد ما جاوزنا بهم البحر. يعني عمليه ما كانش صح تيجي على البال ابدا. طب انتم قلتم انا لمدركون، مش انتم اللي قلت كده بنفسكم؟ قالوا قال اصحاب موسى ان ايه؟ لمدركون. وده كلام صح، لان ادي البحر وادي العدو، فمش ممكن، ما فيش مفر. يبقى بالمنطق الطبيعي ده صح ولا مش صح؟ طيب وبعدين ربنا قال له سيدنا موسى بما آتاه الله من إلهامات الوحي قال كلا كلا لا مش هتحصل. كلا ايه ده الحكاية يعني قريبة ايه؟ قال إن معي ربي سيهدين. كلا بقانوننا لا، قانونكم ماشي، إنما أصل في قانون تاني أعلى من قانوننا أنا ملتجئ إليه، إن معي ربي. وبعدين قال له اضرب بعصاك البحر. قال بعد ما يضرب بعصاك والبحر يبقى كل فرقة كالطود العظيم ويمشوا مسرب كده في قلب البتاع وينجم يا دوب نجم، وبعدين يتخذوا الايه؟ العجل. شوف كيف قابلوا ايه؟ الجميل بالنكران. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات برضو عفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ايه اللي ربنا آتاه سلطان؟ قال لهم اقتلوا انفسكم اللي فكر.

0: الاجانب يقعد كده بنفسه. بس احتبوا وجابوا السيوف وربنا اعطى سيدنا موسى قوة ان محدش قدر ايه يخرج عن امره. يبقى بدأ سلطان قاهر ولا لا؟ سلطان قاهر. واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله. اذا اجتراؤهم العملية الاولى ارنا الله جهر. العملية الثانية اتخاذهم الايه العجل. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يمكن ان يعالج هؤلاء الا بالاوامر الحسية. فيقول واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. هم مثل دول يقول بالايات المادية مش ممكن بقى مدام عايزين يقولوا ارنا الله جهر يعني مسألة مادية. طب المادية نديكم الماديات. فرفعنا فوقهم الطور وقلنا اضطره يتخذوا ما اتيناكم بقوة وتنفذوا المطلوب منكم ينطبق عليكم الايه. بقوا امام امر ايه؟ امام امر واقع. يبقى اقناعهم جاء ماديا ولا معنويا؟ اقناعهم جاء ماديا. فجاءت كل الامور من جهة المادة. وادخلوا الباب سجدا يعني تدخلوا ساجدين برضو اخضاعوا للايه للمادة. وبعد ذلك لا تعتدوا في السبت. احنا كنا قصينا حتة السبت دي في حتة اسمها الايلة اللي هي بين مدين والايه والطور. ودي حتة بقى كانت يعتبرونها مصايد الاسماك يعني. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم ماديا من جنس ما يطلبون تعنتا. قال لهم نعملكم بقى بالمادة اقتلوا انفسكم ادي واحد. ادخلوا الباب ايسوا كده باب اريحة في الشام. لا تعدوا في السبت. لا تعدوا في السبت. قلنا اذ تأتيهم حيتانهم يوم ايه يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا ايه لا تأتي. كلمة السبت دي لها شقاق لغوي من سبت ايه يثبت يعني زي ضرب يضرب يعني اذا سكن وهدأ. ومنه الآية القرآنية جعل الليل ايه سباتة يعني ايه يعني سكون. ففي يوم السبت الحتة اللي بيصطادوا فيها نهى الله ان يصطادوا يوم السبت. فيجي في يوم السبت اذ تأتيهم الحيتان مغرية بقى ما هي ابتلاءات. تيجي الحيتان كتيرة هم يشوفوها بقى منهيين عن الصيد يوم السبت ويشوفوا الايه الحيتان. ومش الحيتان بس كده يشوفوا العبرطة في الماء لا شراع. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه يعني عالية البتاع كده زي الشراع زي المرك يعني حاجة تغيظ ولا لا وشايفينها كده. وبعدين ممنوعين انهم ايه انهم يصطادوا. ويوم لا يثبتون لا تأتيه يوم الحد والاثنين والثلاثة الممنوع اللي هو مسموح فيه بالصيد ما تجيلهمش. فدي تبقى يوم يعملوا ايه برضو يحتالوا شغل يهود بقى يحتالوا. يوم يعملوا الحظائر. الحظائر السبتة يعني زي ما يعمل سلك كده ويخلي السمك اللي يجي يوم السبت يعمل له حتة يدخل وبعدين ايه يقفل عليه. لما يجي بقى في غير يوم السبت يلاقوه موجود. طب ما انتوا عملتوه في عيادتكم. تبقى انتم احتلتم على الامر ولا نفذتوا الامر؟ طب ما انتم احتلتوا على الامر. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
3: عرفتها
2: واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظمه. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله، كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتها. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان، ونتوقف عند حالة أخرى من حالات هذا الضعف والوهن، ألا وهو احتقار المعروف وعدم الاهتمام بالحسنات مهما كانت صغيرة أو بنظر البعض لا تذكر.
3: نعم،
2: فهل لنا أن نشرح هذه الفكرة ونوضح هذه الحالة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن هذا احتقار المعروف أو احتقار الحسنات ولو أنها صغيرة تنطلق من ضعف الإيمان، بمعنى أن الإنسان حينما يعيش لذاته ولا يعيش للناس لا تعنيه إلا ذاته، ولا يحرص إلا على سلامته وسعادته بمنظوره هو. أما حينما يقوى إيمانه ويعرف سر وجوده وغاية وجوده ينطلق من ذاته إلى خدمة الآخرين. هناك مجلة اسمها المختار، مترجمة عن ريدر دايجست.
2: نعم.
3: مرة أتصفح مقالاتها، فإذا في نهاية بعض المقالات فراغ ملئ بحكمة. هذه الحكمة: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. لمجرد أن تنطلق من ذاتك إلى خدمة الخلق أنت أسعد الخلق.
2: نعم.
3: فالمؤمن ينطوي على قلب رقيق، لا يحتمل أن يرى مصابا أو مشكلة أو مصيبة في مخلوق. فالقصة أن أخطر قلب في جسم إنسان هو القلب القاسي. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المؤمن لأنه اتصل بالله أصبح قلبه رحيما. والآية الدقيقة: فبما رحمة من الله لنت له. هذا اللين وهذه الرقة وهذا الحب بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا.
2: نعم.
3: فكل إنسان يتصل بالله يمتلئ قلبه رحمة. أرحم الخلق بالخلق على الإطلاق هو رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام،
3: ومع ذلك قال الله له: فبما رحمة جاءت منكرة، تنكير تقليل. فبما رحمة من الله لنت لهم. وفي آية ثانية وربك الغفور ذو الرحمة، كأن جزءا يسيرا من رحمة الله يتراحم بها الخلائق. أنا لا أنسى يعني نص قرأته، لا أعلق أهمية على يعني مرجعيته، ولكن له دلالة كبيرة جدا. يروى أن سيدنا موسى مشى في الطريق فرأى امرأة تخبز على التنور وولدها إلى جنبها، فكلما وضعت في التنور رغيفا أمسكت ابنها وضمته وقبلته وفرحت به. فتعجب سيدنا موسى من هذه الرحمة، قال يا رب ما هذه الرحمة؟ فقال الله هذه رحمتي أودعتها في قلب هذه الأم وسأنزعها. فلما نزعت الرحمة من قلبها وبكى ألقته في التنور. إذن حينما ينطوي قلبك على رحمة هي من الله قطعا، من علامة ضعيف الإيمان قلب قاسي لا يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. وإن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الآية فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كأن هذه الآية تبين قانون الالتفاف والانفضاض، يعني اتصال بالله،
2: نعم،
3: تستقر معه رحمة تنعكس لينا يلتف الناس حولك. قلب مقطوع عن الله امتلأ غلظة وقسوة، منعكس هذه القسوة فظاظة وغلظة ينفض الناس من حولك. معنى الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمؤمن لأن في قلبه رحمة قد يرى قشرة فاكهة يمكن أن تسبب حادثا لطفل صغير أو لشيخ كبير يأخذها، من أماط الأذى عن الطريق فهي له صدقة. أن تميط الأذى عن الطريق هذا أحد فروع الإيمان. أن تنزع غصنا يعترض طريق المسلمين هذا عمل صالح. أن تلقى أخاك بوجه طلق ألا تخيفه ألا ترعبه، ابتسمت له رحبت به هذا عمل صالح. وهناك أحاديث كثيرة، يعني يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. هذا نوع من الأعمال الصالحة. في أحاديث كثيرة جدا يقول عليه الصلاة والسلام مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. من أماط الأذى عن الطريق كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. من رفع حجرا من الطريق كتب له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى إذا قتلت فأحسن القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال له هلا حجبتها عن أختها، أتريد أن تميتها مرتين؟ العبرة أن قلبك إذا كان موصولا امتلأ رحمة، هذه الرحمة تنعكس وجه باسم مشرق أمام إخوانك، أمام من هم دونك، لئلا تخيفهم، أنت رب عمل، ينبغي أن تطمئنهم، أن تدخل على قلبهم السرور. قد تجد أذى في الطريق تميطه عن طريق المسلمين، قد تجد غصنا يعترض طريقهم تحجبه عنهم، هذا كله من الأعمال الصالحة. والمؤمن بعد أن يعرف الله لا هم له إلا أن يتقرب إليه بعمل صالح، والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أن تقف في مركبة عامة لتجلس شيخا كبيرا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من إجلال الله، من إجلال الله أن توقر شخصا شاب في الإسلام، إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم. فتوقير الكبير والرحمة بالصغير، وأن تميط الأذى عن الطريق، وأن ترشد الرجل الضال، وأن تفرغ من دلوك في دلو المستسقي، هذه كلها أعمال صالحة
2: مهما قل شأنها. نعم. ومن هنا مظهر ضعف الإيمان. نعم. من مظاهره احتقار المعروف والحسنات الصغيرة، يقول مالي وهذا فإنه. نعم. قد لا يجزئني شيئا.
3: عندي دليل قوي جدا، يعني مقام النبوة مقام لا يرقى إليه مقام.
2: نعم.
3: ومقام سيد الأنبياء مقام واحد، يقول النبي الكريم: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقي، وأرجو أن أكون أنا. ومع علو مقامه في معركة بدر وجد النبي الكريم أن الرواحل لا تزيد عن 300، وأن أصحابه يعدون 1000، فماذا يفعل؟ أعطى توجيهه القيادي، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فركب النبي الناقة، فلما جاء دوره في المشي، هي نوبة، توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فماذا قال؟ قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. مع مقام نبوته ورسالته ودعوته وأنه النبي الأول، طمع في أجر أن يمشي وصاحبه يركب الناقة. وحينما كان في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاة ليأكلوها، قال أحد أصحابه: علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نكفيك هذا؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. حسبك من هذا أن أحد الأعراب دخل على النبي ما عرفه، قال: أين محمد؟ فقال بعضهم: هذا الوضيء. وفي رواية ثانية قال: أنا. اللهم صل عليه. إذن كلما امتلأ قلبك رحمة انطلقت إلى العمل الصالح، بل يكاد العمل الصالح يستحوذ عليك لأنه ثمن الجنة. وفي دليل قوي جدا، هو أن الإنسان حينما يأتيه الموت لا يندم إلا على شيء واحد. ما سمعنا في حياتنا
2: أنه لم يعمل صالحا؟
3: ما سمعنا في حياتنا أن إنسان على فراش الموت قال: يا ربي أنظرني، أقرني، حتى أنهي بناء البيت، أو حتى أنهي تخليص البضاعة، أو حتى أنهي بيعها. لا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فحينما يأتي الموت لا تندم إلا على شيء واحد، هو العمل الصالح. والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. معناها حينما تميط الأذى عن الطريق هذا إيمان في إله كبير خلق هذه الخلائق. وهذا الحجر يؤذي المرة فينبغي أن أزيحه. يعني أنا أذكر مثل في الطرق في السفر.
2: نعم.
3: قد تقف شاحنة وتضع حجر كبير وراء إحدى عجلاتها، ثم تمشي وتدع الحجر في الطريق. هذا الحجر قد يسبب كارثة لو بقي في مكانه. أنا ألاحظ أشخاصا منطلق بسرعة هائلة يقف ويزيح الحجر عن الطريق لئلا يأتي إنسان في الليل فيرتطم به
2: يسبب
3: حادث وبيل.
2: نعم.
3: فكلما اشتدت رحمتك انطلقت إلى عمل صالح.
2: البعض يقصر العمل الصالح فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي على العبادات.
3: نعم.
2: هل هذا صحيح أم أنه يشمل كل معروف كما تذكرون؟
3: العبادة شعائرية.
2: نعم.
3: وهناك عبادة تعاملية. العبادة الشعائرية لا قيمة لها إطلاقا إن لم تدعم بعبادة تعاملية. يعني أنا حينما أصلي وليس لي عمل صالح، ما الذي أقدمه بين يديه؟ أما حينما أمضي النهار في خدمة الخلق ويأتي وقت الصلاة فأقف بين يدي الله، وجهي أبيض، معي هدية إلى الله، خدمة عباده. لذلك العبادة الشعائرية تشبه ساعات الامتحان، والعبادة التعاملية تشبه العام الدراسي بأكمله. فلو أن الطالب لم يدرس إطلاقاً، ولم يحضر الدروس، ولم يكتب الوظائف، ماذا يفعل بهذه الساعات الثلاث؟ لا قيمة لها. من هنا قال الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ربط الله عز وجل بين الصلاة وبين ترك الفحشاء والمنكر. فالعبادات ما لم ترقى بنا، ما لم تهذبنا، لا تقبل عند الله عز وجل. والشيء الفاصل في هذا كرد لطيف على سؤالكم،
2: نعم،
3: النبي الكريم سأل أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا النموذج الذي يعبد الله عباداته الشعائرية ولا يعمل صالحا ينطبق عليه هذا الحديث.
2: نعم.
3: بل إنني أعتقد أن الفقر الحقيقي هو فقر العمل الصالح، وأن الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح. من هو الغني عند الله؟ الذي أجرى الله على يديه الخير، لأن فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. هؤلاء الذين ألقوا قنابل في العراق وفي أوروبا في البلقان وفيها نفايات نووية وأصابت المئات بل الآلاف بسرطان الدم، وهذا حديث اليوم بين الناس.
2: نعم.
3: هؤلاء بعد 200 عام انتهت مشكلتهم، ماتوا. لو أنهم لم يصابوا بهذا المرض سيموتون، ولكن ما الذي يبقى؟ هذا الذي أمر بإلقاء هذا السلاح بالذات. فاعل الشر شر من الشر، لأنه سوف يشقى بفعله إلى أبد الآبدين. وفاعل الخير إنسان أسس مسجد، أسس معهد شرعي، أسس ميتم، عند قيام الساعة سينتهي هذا العمل. ما الذي يبقى؟ يبقى خيرية هذا الإنسان يسعد بقراره إلى أبد الآبدين.

0: هذا الذي وقفه لخدمتي السلام يعني يجزئه أو لا يجزئه والله أعلم. لكن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل آثار الأعمال في صحيفة هذا الذي فعل ذلك. هلأ كم من الموبقات سببها بعض الاختراعات،
1: صحيح،
0: موبقات لا تنتهي.
1: فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، ما هو جزاء إتيان المعروف مهما كان صغيرا؟
0: نعم.
1: ومهما كان محتقرا بنظر ضعيف الإيمان؟
0: نعم، الحقيقة أن النبي أجاب عن هذا السؤال حينما قال
1: والسلام.
0: إنما الأعمال بالنيات، يعني قيمة العمل لا بحجمه،
1: نعم،
0: ولا بشكله، ولا ببيئته، ولا بفاعله، قيمة العمل بالنية التي تكمن وراءه. فأنا قد أنطوي على نية عالية جدا، الأعمال الصغيرة تصبح أكبر الأعمال. وأنا حينما أعمل عملا كبيرا لكن نيتي حب الظهور، وقد قالوا كثرة الظهور تقسم الظهور، أو حب الظهور يقسم الظهور. ألم يقل النبي الكريم في بعض الأحاديث القدسية عن ربه أنه يؤتى يوم القيامة بعالم يقول يا ربي تعلمت العلم في سبيلك، يقول كذبت، تعلمت العلم ليقال عنك عالم، وقد قيل خذوه إلى النار.
1: نعم.
0: ويأتي قارئ ويأتي مقاتل. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يروى أن امرأة على جانب من الجمال أحبها رجل في عهد النبي، فاشترطت عليه أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر من أجلها، سماه الصحابة مهاجر أم قيس.
1: نعم.
0: هو هاجر لا ابتغاء مرضات الله، بس طلبا للزواج من هذه المرأة. فالعمل قيمته لا بحجمه،
1: نعم،
0: ولكن بالنية،
1: التي تدفعك إلى القيام به.
0: تنوي نية عالية جدا وتعمل عملا صغيرا، هذا العمل من أعظم الأعمال. سيدنا موسى ماذا فعل؟ يعني سقى للمرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. لا تنظر إلى صغر العمل، انظر إلى النية التي وراءه. ورد في بعض الأحاديث وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، يعني إنسان يحب أن يمتن العلاقة بينه وبين زوجته، فأطعمها قطعة لحم أثناء تناول الطعام، كتبت له عند الله صدقة لأنه أكرمها بها. ويقابل هذا أنه من استهان بصغيرة وأصر عليها انقلبت إلى كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمؤمن يبحث عن رضوان الله، قد يجده في إطعام فقير، في معاونة أرملة، في تمريض مريض، في إرشاد رجل ضال، في إماطة الأذى عن الطريق، في معالجة حيوان أحيانا، يعني في أعمال صالحة كبيرة جدا، كبيرة في مضمونها وصغيرة في نواياها، في أعمال كبيرة جدا في نواياها وصغيرة في مضمونها. العبرة كما قال النبي الكريم إنما الأعمال بالنيات، يعني المسلم له استراتيجية إن صح التعبير. استراتيجيته أنه بعد أن عرف الله وبعد أن عرف منهجه واستقام على منهج الله ليس عنده شيء يعلو على أن يعمل صالحا، لأنه ثمن مقامه العالي في الجنة، وكلما ازداد عملك ارتفع مقامك. سيدنا علي بيقول الغنى والفقر بعد العرض على الله، لا يعد الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، لكن بعد العرض على الله الغني
1: يعرف الغني
0: له أعمال صالحة والفقير ليس له عمل صالح
1: مهما كبر شأنه أو صغر.
0: قد يعيش الإنسان لشهواته.
1: نعم.
0: هناك أغنياء تركوا بضع ألوف من الملايين ومع ذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا شأن لهم عند الله. وإنسان فقير له أعمال طيبة كثيرة جدا، لذلك النبي الكريم لما دخل بعد

0: أقوى الصحابة الفقراء وقف له، قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فابتغوا الرفعة عند الله. هي بصراحة الدنيا لها مقاييس، الغنى مقياس كبير، والوسامة والجمال والذكاء والقوة هي كل مقاييس الدنيا، لكن مقاييس الآخرة مقياسين فقط، الإيمان والعمل الصالح. أنت ترقى عند الله بإيمانك. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال ولكل درجات مما عملوا فقط. نعم. درجات الآخرة متعلقة بالإيمان والعمل. نعم. لكن درجات الدنيا واسعة جدا، لكن القرآن ما اعتمدها. لذلك ورد في بعض الأقوال أن الله يعطي الصحة والقوة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.
1: نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، كما أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم وحسن متابعتهم لبرنامجنا طريق الهدى. نتابع بإذن الله تعالى حلقات هذا البرنامج والحديث عن مظاهر ضعف الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ويسمى

له دعوة الحق له دعوة الحق

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والثالث من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. سيدني: اكتشاف نمل شديد الخطورة قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ملياري دولار سنوياً بعد رصده في سيدني. ولاية فيكتوريا: لدن أحمد شابة تصنع الفرق في حياة آلاف الطلاب في أستراليا وتحصد جائزة فيدرالية مرموقة. ومن العناوين العالمية: ألمانيا تنمروا عليه فأذهلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات السنوية. سوريا: الشيباني، سوريا تريد إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المتورطين. خبير عسكري يقول: السعودية قررت التصعيد ضد الحوثيين وهذه أهدافها. نتنياهو يقول: نستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني. لبنان بيروت: شحنات المتفجرات في لبنان، من وراء تكرارها؟ يدعوت أحرنوت: تقول نتنياهو يخسر ترامب والكيان الصهيوني يخسر أمريكا. السعودية: تتوعد الحوثيين بعواقب استهداف مكة والمدينة. الصليب الأحمر: يقول: هذه تحديات انتشال جثامين قتلى غزة وتحديد هويتهم. حزب الله يعلن: خطة مساعدات للنازحين اللبنانيين. فلسطين المحتلة دير البلح: حصاد الزيتون في فلسطين يتحول إلى معركة بقاء. تصعيد بالضفة: مصابون باعتداءات صهيونية برام الله وحملة اعتقالات واسعة بنابلس. قطاع غزة: شهيد وإصابات بالرصاص ونسف منازل وسط خروقات صهيونية متواصلة. صور أقمار صناعية تظهر حرائق متواصلة في منشأتين نفطيتين روسيتين، ماذا تكشف الصور الفضائية؟ الكيان الصهيوني: القناة الثانية عشر نتنياهو عرض على ترامب شن هجوم واسع على إيران قبل الانتخابات. وكالة أسوشيتد بريس: 60% من الأمريكيين يرون ذلك، كيف يستغل ترامب الرئاسة لمكاسبه الشخصية؟ واشنطن: إلهان عمر تتهم ترامب باستهدافها بعد مداهمة منزلها في واشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. سيدني: عثرت فرق الأمن الحيوي التابعة لوزارة الزراعة الفيدرالية على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة الغربية الداخلية من سيدني، ما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لمنع انتشار هذه الحشرة الغازية. وأكد برنامج القضاء على النمل الناري بعد إجراء تحاليل جينية أن الحشرات المكتشفة هي من نوع النمل الناري الأحمر المستورد عبر إحدى حاويات الشحن القادمة من الخارج. أعلنت وزيرة الزراعة في نيو ساوث ويلز تارا مورياتي أن السلطات ستفحص جميع العقارات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من موقف الاكتشاف. ولاية فيكتوريا: أستراليا يوث مينستر أورد، منحت الشابة لدن أحمد من ولاية فيكتوريا جائزة، والتي يقدمها الوزير الفيدرالي لشؤون الشباب. وجاء في أسباب منح لدن الجائزة أنها أصبحت قوة مؤثرة من خلال عملها كمستشارة في وزارة التعليم، واستطاعت أحداث تحول كبير في الفرص التعليمية لآلاف الشباب في ولاية فيكتوريا. وتقول لدن إن شغفها بالتعليم ينبع من إيمانها بأن كل الشباب يستطيع أن يحقق ذاته إذا ما وجد الدعم المناسب في المدارس، مشيرة إلى أن وجود تنوع ثقافي في الكادر التعليمي يخلق تأثيرا إيجابيا على الطلاب من أصول مهاجرة ولاجئة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. ألمانيا: لم ينل تنمر أبناء البلد الأصليين من عزيمة طالب سوري جاء لاجئا لألمانيا قبل 7 سنوات، وبدلا من أن يكون التنمر سببا للانطوائية والفشل، استطاع الفتى ميلاد صبحة أن يحول المتنمرين إلى أصدقاء يلجؤون لطلب العون منه قبل أن يفاجئ الجميع ويحصد أعلى معدل ممكن إحرازه في الثانوية العامة الألمانية ويحجز مقعدا له في كلية الطب بجامعة هاينريش هاينة بعد أن تجاوز عوائق اللغة وصعوبات الاندماج. سوريا: يقترب ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من مرحلة الإغلاق النهائي مع إعلان خريطة طريق مشتركة بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتضمن الخطة تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إنه يجب أن تستعيد سوريا كل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، وهي خطوة حظيت بإجماع الدول الأعضاء. خبير عسكري يقول: يبدو أن الحكومة السعودية قررت المضي قدما في عملياتها العسكرية ضد أنصار الله الحوثيين، وذلك في خلال استهداف مقدراتهم العسكرية والاقتصادية ودعم قوات الحكومة اليمنية في استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة التي قصفت أهداف مدنية واقتصادية مهمة داخل المملكة. ففي وقت سابق أمس قصف التحالف الذي تقوده الرياض محطة الصباحة المركزية للنفط في العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية، وهو ما رد عليه الحوثيون بالتهديد باستهداف منشآت أرامكو النفطية. نتنياهو يقول: قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن حكومته تستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، وأكد أن الجيش الصهيوني هو الطرف الوحيد الذي سيبقى ويسيطر على مخيمات شمال الضفة الغربية. وخلال زيارة للضفة أمس برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار المسؤولين الأمنيين، أكد نتنياهو الاستعداد لأي سيناريو بما في ذلك استخدام الأسلحة، محذرا من أن الكيان الصهيوني سيرد على أي هجوم من قبل قوات السلطة الفلسطينية بمستوى من القوة لم تتخيلوه قط. لبنان، بيروت: ضبط شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات في منطقة ظهر البيدر أثناء انتقالها من البقاع إلى بيروت فتح الباب أمام أسئلة بشأن مصدر هذه الشحنة والجهة التي كانت ستتسلمها والغرض من نقلها. واكتسبت القضية حساسية إضافية في بلد شهد سلسلة اغتيالات سياسية خلال العقود الماضية، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة ومستقبل القدرات العسكرية لحزب الله وسط استمرار الاحتلال الصهيوني لأجزاء من جنوب لبنان والتوتر على الحدود. يادعوت أحرنوت: تصدرت علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وكلفة العودة إلى الحرب مع إيران وعناوين الصحف الدولية. فبينما قرأت كاتبة صهيونية تراجع حماسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بوصفه تخليا عنه، سلط تقرير بريطاني الضوء على أعباء عسكرية ومالية قد تقيد خيارات واشنطن في أي مواجهة جديدة مع طهران. السعودية: أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة أنصار الله الحوثيين ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية. وعبر المجلس عن تعازيه لأسر ضحايا الاستهدافات راجيا الشفاء للجرحى، وثمن دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والردع لاعتداءات. الصليب الأحمر: كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين من تحت أنقاض قطاع غزة والتعرف على هويتهم، وحذرت من أن فرص تحديد هوية الضحايا تتضاءل مع مرور الوقت. وفي تصريحات نقلتها شبكة CNN الأمريكية، أوضح المتحدث باسم اللجنة في القدس بات جريفيث أن هذه التحديات تتفاقم في ظل الظروف الميدانية والطبية التي خلفتها الحرب الصهيونية على القطاع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حزب الله يعلن: أعلن حزب الله الثلاثاء عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين دمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، يشمل بدل إيجار وأثاثا، في خطوة تأتي رغم جهود حثيثة محلية ودولية لتجفيف مصادر تمويله. وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش في مؤتمر صحفي أمس إن الجماعة ستقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار للعائلات التي دمرت منازلها بالأساسية أو صارت غير صالحة للسكن خلال حرب هذا العام مع الكيان الصهيوني. فلسطين المحتلة دير البلح. أكثر من السنوات السابقة يعاني موسم الزيتون الفلسطيني من بطش الاحتلال الصهيوني، سواء من حيث التدمير في قطاع غزة أو اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، لكن الفلسطينيين يبدون إصرارا على الصبر والبقاء. ومع انطلاق الموسم الجمعة الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية عشرات الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم، أدى أحدها إلى استشهاد الشاب علي حسن بزاري 44 عاما جراء اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليه وعلى مزارعين داخل أرضهم في قرية برقة شمال غرب نابلس. تصعيد بالضفة. اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني أمس مدينتي رامرة والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، مما أسفر عن سقوط مصابين وسط تعزيزات أمنية رافقتها شاحنات وناقلات جند وقوة من الشرطة الصهيونية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي، فضلا عن إصابة عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال رام الله والبيرة. قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل أسامة عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف صهيوني على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وتزامن ذلك مع إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم سيدة بنيران جيش الاحتلال الصهيوني أمس، ونسف قواته مباني سكنية. صور أقمار صناعية تظهر. أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة استمرار تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من محطة سامارا النفطية الروسية لليوم 10 على التوالي، تزامنا مع تبني الأجهزة الأمنية والعسكرية الأوكرانية تدمير عشرات الخزانات النفطية الاستراتيجية في سامارا وفولوغوغراد منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري. وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق اتساع نطاق الاستهدافات المتبادلة للبنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع حراك ودعوات أمريكية للتوصل إلى تسوية عاجلة لتهدئة الوضع وإنهاء الحرب. الكيان الصهيوني. قالت القناة 12 الصهيونية أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي شن عملية عسكرية واسعة مشتركة ضد إيران قبل الانتخابات الصهيونية المقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي. ونقلت القناة 12 عن مسؤول صهيوني أن نتنياهو هو صاحب المبادرة لشن العملية ضد إيران قبل الانتخابات الصهيونية، مشيرة إلى أن توقيت العملية الآن قد يؤثر على الانتخابات الصهيونية وكذلك الأمريكية المقررة مطلع الشهر المقبل. وكالة أسوشيتد بريس. كشف استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد بريس ومركز نورك للأبحاث أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب يعطي الأولوية لثروته ومكاسبه الشخصية ومصالح عائلته على حساب مصالحهم. وأظهر الاستطلاع أن قرابة 60% من الأمريكيين يرون أن ترامب يستغل منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب بطرق غير أخلاقية أو غير قانونية. الخبر الأخير في هذه النشرة من واشنطن. دهم محققون اتحاديون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن ضمن تحقيق جنائي يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرتها بحسب تقارير أمريكية. وأثارت المداهمة غضب الديمقراطيين. اتهمت النائبة الرئيس ترامب باستهداف خصومه السياسيين، وذلك قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. سيدني، اكتشاف نمل شديد الخطورة قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ملياري دولار سنويا بعد رصده في سيدني. ولاية فيكتوريا، لدن أحمد شابة تصنع الفرق في حياة آلاف الطلاب في أستراليا وتحصد جائزة فيدرالية مرموقة. ومن العناوين العالمية، ألمانيا تنمروا عليه فأذهلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات السنوية. سوريا الشيباني، سوريا تريد إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المتورطين. خبير عسكري يقول السعودية قررت التصعيد ضد الحوثيين وهذه أهدافها. نتنياهو يقول نستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني. لبنان بيروت، شحنات المتفجرات في لبنان، من وراء تكرارها؟ يديعوت أحرنوت. يديعوت أحرنوت تقول نتن يهو يخسر ترامب والكيان الصهيوني يخسر أمريكا. السعودية، السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب استهداف مكة والمدينة. الصليب الأحمر، الصليب الأحمر يقول هذه تحديات انتشال جسامين قتل غزة وتحديد هويتهم. حزب الله يعلن، حزب الله يعلن خطة مساعدات للنازحين اللبنانيين. فلسطين المحتلة دير البلح، حصاد الزيتون في فلسطين يتحول إلى معركة بقاء. تصعيد بالضفة، تصعيد بالضفة مصابون باعتداءات صهيونية برام الله وحملة اعتقالات واسعة بنابلس. قطاع غزة، شهيد وإصابات بالرصاص ونسف منازل وسط خروقات صهيونية متواصلة. صور أقمار صناعية تظهر حرائق متواصلة في منشأتين نفطيتين روسيتين، ماذا تكشف الصور الفضائية؟ الكيان الصهيوني، القناة 12 نتنياهو عرض على ترامب شن هجوم واسع على إيران قبل الانتخابات. وكالة أسوشيتد بريس، 60% من الأمريكيين يرون ذلك، كيف يستغل ترامب الرئاسة لمكاسبه الشخصية؟ واشنطن، إلهان عمر تتهم ترامب باستهدافها بعد مداهمة منزلها في واشنطن. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. غدا الخميس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12 والدقيقة 42، يرفع لأذان العصر تمام 4 والدقيقة 19، يرفع لأذان المغرب تمام 7:10 دقائق، ويرفع لأذان العشاء تمام 8:29. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: رباح الشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الحياة مع الله. الحياة مع الله وصفها بشكل عام هي حياة ليها سعادة، في سعادة، فكل شيء فيك بتشعر فيه بسعادة في القلب. في القلب بتشعر بسعادة في قلبك، بحيث إنك بتشعر بإنك بقيت أفضل وتغلبت على مشاعر سلبية كتيرة زي الخوف والحزن والضيق. في عقلك بتشعر براحة البال، وقللت كمان من التفكير السلبي الكتير اللي ما بيفيدش بشيء، وانت مطمئن ما بتحملش هم المستقبل، لانك تعرف بان ربنا بيدبر لك كل خير، ولا تحمل هم حاضرك، لانك تعرف ان ربنا رح يوفقك وهو معك دايما. في جسدك لما بتقوم بأعمال العبادة بجوارحك بتشعر بإنك أكثر نشاط وحيوية، وبتأديها على أكمل وجه بكل حماس، وما بتتكسلش، وبالتالي بتحافظ على صحتك أكثر. في لسانك بتشوف إن لسانك بس بيذكر الله، وما بتخلطوش أقوال قبيحة، فإما قلت خير أو ذكرت ربنا أو صمت. الحياة مع الله بشكل عام أجمل بكتير مما وصفتها، ومحدش يعرفها إلا اللي اختار القرب من الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه كلمة منقول لك معاق جسديا. المعاق جسديا عاوز انه يشرب المية وبيوقع الكاس ما بيقدرش انه يرفعه.

زي ما قلنا أحبات في الله، المعجزة دي عاوز إنه يشرب المية، بيقع الكاس وما يقدرش إنه يرفعه. المشلول بيتمنى لو كان باستطاعته إنه يسارع عشان يساعد والدته على النهوض، لكن ما يقدرش إنه ينهض لوحده. الأصم يعرف إن هناك فكاهة أو تعليق مضحك لما بيشوف الأفواه مفتوحة، بينما ما يعرفش إيه هو الموضوع أساساً. الأبكم كل ما يخرج منه هي بس بحاول إنه يقول لحد منهم بإنه بيشعر بالألم وقت خروجها. الأعمى بيوصف لواحد إزاي المنظر من قدامه، وبيقول الأشجار خضرة. مش المشكلة في شكل الشجرة اللي ما بيعرفوهوش، إنما اللون الأخضر إزاي بيكون؟ المعاق عقليا بيشوف سخريات التهنين منه، لكن بيحسبهم أنهم فرحانين بوجوده معاهم، بينما ما بيتألمش بده إلا اللي جابته، اللي ولدته. وبيستغرب نظرات الأطفال الغريبة، لكن ما عندوش اللي بيتسمى بالعقل حتى يفكر بإنه ليه هما بيبصوله. عارفين قد إيه أنتوا محظوظين؟ إحنا كلنا محظوظين، عارفين؟ الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً.

بيحكوا إنه عجوز حكيم كان بيسكن في إحدى القرى الريفية البسيطة، وكان أهل القرية دي بيثقوا بيه وبعلمه، وكمان بيثقوا في كل إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي يوم من الأيام راح فلاح من القرية للعجوز الحكيم ده وقال له بصوت محموم، قال له يا حكيم ساعدني، حصل لي شيء فظيع، التور اللي عندي هلك وما عنديش حيوان يساعدني على ان يحرث الارض اللي عندي، مش ده اسوأ شيء يمكن انه يحصل لي؟ فجاوبه الحكيم قال له يمكن يكون ده صح ويمكن يكون غير ذلك. فبسرعة الفلاح رجع للقرية بتاعته وقال للكل إن الحكيم اتجنن بالطبع، كان ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل للفلاح، فإزاي لم يتسنى للحكيم إن يشوف ذلك؟ إلا أنه في اليوم ذاته شاف الناس حصان صغير وقوي جنب مزرعة الراجل، لأن الراجل ما عادش عنده تور عشان يعينه في شغله، رأيت له فكرة اصطياد الحصان عشان يحل محل التور، وده اللي عمله فعلا. وكانت سعادة الفلاح كبيرة وما حرسش الأرض بالسرعة دي وباليسر من قبل أبدا، وما كان من الفلاح إلا أنه رجع للحكيم وقدم إليه أسفه وقال له أنت كنت عندك حق يا حكيم، فقداني التور لما أنا فقدت التور بتاعي ما كانش أسوأ شيء يمكن أنه يحصل لي، وكان نعمة ما عرفتش أفهمها، فلو ما حصلش ده ما كانش حصل لي أبدا إني أصطاد حصان كويس، ولابد إنك توافقني على إنه ده هو أفضل شيء يمكن إنه يحصل لي. فجاوبه الحكيم يمكن أيوة ويمكن لا. فالفلاح قال في نفسه لا تاني، أكيد الحكيم ده فقد صوابه المرة دي. ومرة تانية لم يدرك الفلاح اللي بيحصل، فبعد مرور كم يوم وقع ابن الفلاح من فوق الحصان فاتكسرت رجله وما قدرش بقى انه يساعد في اعمال الحصاد. ومرة تانية راح الفلاح للحكيم وقال له ازاي عرفت ان اصطيادي للحصان ما كانش امر كويس؟ انت كنت على حق مرة تانية، اتكسرت رجل ابني مش هيقدر انه يساعدني في الحصاد، والمرة دي انا على يقين بان ده اسوأ شيء يمكن انه يحصل لي، لابد انك توافقني المرة دي. لكن وزي ما حصل من قبله، بص الحكيم للفلاح وجاوب بصوت ملان بالشفقة، قال له يمكن أيوة ويمكن لا. واستشاط الفلاح غضب من جهل الحكيم ورجع من تول القرية وهو غير مدرك اللي بيقصده الحكيم من عبارته دي. في اليوم التاني جه
الجيش، جماعة من الجيش، وأخدوا كل الشباب والرجال اللي قادرين إنه يشاركوا في الحرب اللي اندلعت للتو. وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد اللي ما أخدهوش معاهم. ليه؟ لأنه رجله مكسورة. ومن هنا اتكبت كتبته الحياة، في حين أصبح مصير الغالبية من اللي راحوا للحرب إنه يموتوا. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.

0: ونم حيو
1: يلا نتو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصة أعجبتني. الولد بيتكلم إيه اللي حصل في البيت وشافه. بيقول بعد ما مضى يوم طويل وصعب من الشغل، حطت أمي الأكل قدام والدي على الطاولة، وجنبه خبز محمص، لكن الخبز كان محروق تماماً. وبيقول أفتكر إني انتظرت كتير عشان ألحظ أبي هيعمل إيه، ولا شك على الإطلاق إنه لحظه شاف إنه الخبز محروق، إلا إنه مد إيده لحتة الخبز المحروقة وابتسم لوالدتي وسألني إزاي كان يومي في المدرسة. أنا مش فاكر أنا جاوبته بإيه، لكني أفتكر إني شفته بيدهن حتة الخبز المحروقة بالزبدة والمربى وبياكلها كلها. لما قمت عن طاولة الأكل في الليلة دي، أفتكر إني سمعت أمي بتعتذر لوالدي عن حرقها للخبز وهي بتحمصه، ومنساش أبدا رد والدي على اعتذار والدتي. قال لها حبيبتي ما تهتميش بكده، أنا بحب أحيانا إني آكل الخبز

وفي وقت لاحق في الليلة دي لما رحت عشان أبوس أبويا بوسة تصبح على خير، سألته إن كان فعلا بيحب إنه ياكل الخبز أحيانا محمص لدرجة الاحتراق، فضمني لصدره وقال لي الكلمات الحلوة دي اللي بتبعث على التأمل. قال لي يا ابني أمك النهاردة كان عندها شغل متعب وجالها التعب والإرهاق، قال له حتت من الخبز المحمص زيادة عن اللزوم إنه عملت هي وحمصت الخبز وكان محمص زيادة عن اللزوم أو حتى محترقة، لو حتى محروقة مش هتضر، لو كانت الخبز محروقة مش هتضر، إن الواحد يموت منها مش رح نموت منها، الحياة ملانة بالحاجات الناقصة ومفيش هناك شخص كامل لا عيب فيه، علينا إنه إحنا نتعلم إزاي نقبل النقصان في الأمور وإنه نتقبل عيوب التانيين، وده من أهم الأمور في بناء العلاقات وجعلها قوية مستديمة. خبز محمص محروق شوية مش لازم إنه يكسر قلب جميل، فليعذر الناس بعضهم البعض، وكل شخص ما يعرفش ظهور أو ظروف التانيين، فعلاً ما فيش حد يعرف ظروف التاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. طبعا لن يغلب عسر يسرين. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: لو شفت أخوك مكروب قل له أبشر، الفرج قريب، ولو شفته في عسرة قل له اليسر قريب. وزي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أين؟ في ألم نشرح لك صدرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر اتذكر مرتين واليسر اتذكر مرتين، لكن حقيقة الأمر إن العسر ما اتذكرش إلا مرة واحدة واليسر اتذكر مرتين. ليه وإزاي؟ قال العلماء: لو اتكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة، ولو اتكررت غير معرفة بالأل فهي اتنين. العسر اتكرر مرتين لكن بأل، إن مع العسر أل، اتكررت مرتين بالأل تتحسب مرتين. اليسر العسر اتكرر مرتين يتحسب مرة بالألف وبالباء بالألف واللام، إن مع العسر يتحسب مرة واحدة لو اتكررت مرتين. إن مع العسر يسرى، إن مع الألف واللام، مع العسر يسرى تتحسب مرتين، مرة واحدة عفوا تتحسب مرة واحدة. لكن اليسر ما إجا معه الأل بنحسب مرتين. عرفتوا كيف؟ يسرين والعسر مرة، العسر انذكر مرتين ولكن بنحسب مرة واحدة لأنه إجت الأل. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. اليسرى ما إجا مع أل، لذلك تنحسب اليسر مرتين والعسر مرة واحدة، تنتين بنحسبه مرة لأنه ذكر فيهم الأل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أسأل الله أن يفرج عن كل مسلم ومسلمة وييسر لهم كل عسير. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، رح نتكلم عن الحزن واليأس. الحزن واليأس دول مش من المسلمين، فما فيش داعي للحزن يا معشر المسلمين واليأس والبؤس. ليه؟ هقول لكم ليه. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم في سورة يونس. الآية دي بتقول لنا بأن المؤمن بيفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ويقول تعالى:
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: صدق الله العظيم سورة آل عمران، ويقول تعالى:
1: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: سورة التوبة. شايفين إزاي علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إنه ما يحزنش. والله إنه الكلام ده ما بيصدرش إلا من نبي صادق يعلم إنه مرسل من خالق الكون سبحانه وتعالى. ويقول تعالى:
1: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
0: صدق الله العظيم. سورة فصلت. وتأملوا قد إيه بتحوي الآيات دي من رسائل إيجابية للمؤمن بتخليه يعيش فرحان سعيد ما بيحزنش ولا بيخافش. قوله تعالى:
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: صدق الله العظيم. ودي سورة الزمر، هي آية مفعمة بالرحمة وملانة بالتفاؤل وعدم اليأس. وده بيفكرنا بقصة سيدنا يعقوب لما فقد ولديه يوسف وأخوه. ما يئسش من رحمة الله، وشوفوا إزاي خاطب أولاده، خاطب أبنائه وقال لهم:
1: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
0: صدق الله العظيم. سورة يوسف. شايفين؟ شوفوا إزاي اعتبر القرآن إن اليأس هو كفر بالله تعالى. ليه؟ عشان ندينا رسالة قوية بإن اليأس من رحمة الله محرم في الإسلام، وده اللي مارسوا المسلمون الأوائل فمنحهم القوة وفتحوا به الدنيا. يقول تعالى:
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: صدق الله العظيم. فلو طبقنا الآية دي زالت كل المشاكل والهموم واللي بتسببه من قلق وخوف، لأن المؤمن بيرضى بقضاء الله. ولو كان الظاهر إنه فيه الشر والسوء، لكن الخير راح يكون بعد كده، فبينتظر المؤمن الخير ده، فبيكون حقق التفاؤل المطلوب وبعد عن الحزن، وده علاج ناجح للقلق. يقول تعالى:
1: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: صدق الله العظيم. سورة النحل. الصبر وعدم الحزن وعدم التذمر والضيق، كل ده له نتيجة، ولكن إيه هي؟ ده اللي منلاقي الجواب عنه في الآية دي:
1: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: يا ترى في هناك أجمل من أن يكون ربنا دايما معك؟ قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن زيد المقرئ، أخبرنا حياة بن شريح، أخبرنا أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبر عن فضالة بن عبيد إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع كمنع. أي يا سلام يا سلام، حعيد عليكم أحبتي في الله، طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. كمنع أي رضي بالقسم ولم تطمح نفسه لزيادة عليه. قال وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالمؤمن يتقلب بين مقام الشكر على النعماء وبين مقام الصبر على البلاء. تأمل، أحد السلف كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، وكان بيقول: الحمد لله اللي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. ومر به راجل وقال له، قال له: عافاك من ايه؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، عافاك من ايه تقول الحمد لله اللي عافانا؟ فقال له: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الله أكبر. عرفت إن الحزن واليأس هما مش من الإسلام، وإنه ما فيش شيء في الدنيا بيستحق إنك تحزن عليه إلا تقصيرك في عبادة أو يمكن انكسار معصيتك، فبيضيق صدرك وبتلاقي إن الله تعالى لا يقنط أحد من رحمته مهما كانت ذنوبه وسيئاته. وإن كان حزنك على شيء أصابك فلعل الشيء ده هو خير ليك. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. الحديث في سنن الترمذي. يمكن عدم جوازك هو سبب دخولك الجنة، يمكن عدم عملك لحد دلوقت هو السبب دخولك الجنة، يمكن بر والديك أو إحسانك للناس. فأدعو الله تعالى أن يرزقك الخير أينما كان ثم يرضيك به، فهو أعلم بعباده وهو العليم الخبير. لا أجد ما أضيفه، خلاص كفى. فكفى بكلام الله تعالى ورسوله، خير كلام وموعظة وهدي. لكن عاوز إني أقول: لا تحزنوا ولا تيأسوا، فكفى بكم أن الله هو ربكم، وأن نبيكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينكم الإسلام. واللي بيتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليه مصائب الدنيا كلها. ده وإن كان توفيق من الله تعالى، وإن كان به خطأ أو نسيان، فده مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحزنوش، الحزن مش من الإسلام. ما تحزنوش، الواحد إلا يعني في ناس بتحزن بتشق هدومها وبتضرب روحها، في ناس بينتحروا، لا ده مش من الإسلام. الحزن طيب يا أخي، أحزن 3 أيام مات حد، 3 أيام خلاص. في ناس بيعملوا 40 يوم، في ناس بيعملوا سنوية، في ناس بيعملوا شهرية، إيه ده؟ المهم ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وأفراح، ويديم ربنا عليكم الصحة والعافية.

0: أيها العالم صمتا واسمع شكوانا،
1: يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم
0: صمتا واسمع

بسم الله الرحمن الرحيم، أخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيب المصري ومع الفوائد الصحية الجميلة الجديدة لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. رح نحكي عن كيفية الحفاظ على الوزن بعد ما الواحد بيعمل الحمية بيعمل الرجيم. رح نحكي اليوم عن كيفية الحفاظ على الوزن. كثير ناس طبعا ما بيحافظوا على وزنهم، بيعملوا رجيم وبيتعبوا بعدين أكل يلا صحن تبولة صحن كبة. في معنى صديق بالاستوديو هم بيأشر على نفسه انه هو كمان نفس الشيء، يلا معنا شيء. إذن أحبت في الله، الحفاظ على الوزن بعد الحمية، بعد فقدان 10 كيلوغرامات أو أكثر، بيبقى الهم الأكبر كيفية المحافظة على الوزن المفقود، وهذا ما يعتبر أصعب شيء خلال الحمية الغذائية، لأن معظم السيدات يسترجعن الكثير من وزنهن بعد انتهاء الحمية، والكثيرات منهم يعودن إلى نظامهن الغذائي الخاطئ بعد فترة الحرمان من الأكل، لأنه ما بيحبوا إن ينحرموا من الأكل اللذيذ، الشوكولاتة مثلا، البقلاوة، وزنود الست، وإلى غير ذلك. ولذلك يجب الانتباه والمحافظة على الوزن بعد الحمية الغذائية. ولتحقيق هالغاية أحبتي الله، نقدم لكم النصائح اللي بتساعدكم في الحفاظ على الوزن اللي خسرتوه خلال الرجيم اللي عملتوه. وجبة كل 3 ساعات بعد التوقف عن اتباع الحمية. لا يجب تناول كميات كبيرة من الطعام خلال الوجبة الواحدة، لأن هالشي بيؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن اللي تعبتوا إنكم تروحوه. قديش قليل واحد قديش بيتعب حتى يروح الوزن. منقسم تقسيم كل الوجبات الأساسية إلى وجبتين صغيرتين، وبيساعدكم كتير في عملية الحفاظ على الوزن المفقود، لأن الجسم بيحرق السعرات الحرارية الخاصة بكل وجبة على حدة، وهالشي بيرفع من مستوى الأيض عندكم. وبنصحكم كمان بشرب كباية كبيرة من المياه قبل كل وجبة، لأنه المي بتخفف الشهية. كباية كبيرة من المي قبل كل وجبة مع تناول 6 وجبات صغيرة بيساعدكم كتير في ضبط الوزن بعد الحمية.

زيدي كمية الطعام شوية. ما بيعني إنه إذا وقفت عن اتباع الحمية بتقدري إنه تاخدي كميات كبيرة من الأكل، لأن هالشي بيمحي كل التعب اللي عملتيه خلال الحمية، خلال الرجيم اللي عملتيه يعني. بعد التوقف عن الحمية تقدري إنك تاخدي الأكل اللي بتشتهيه مرة في الأسبوع، أو زيادة كمية وجبتك المقسمة شوية، بتزيديها شوي. والأفضل أنه تكون هالزيادة من الخضار لأنها غنية بالألياف اللي بتساعد في الشعور بالشبع، وهي بتعطيك الفيتامينات والمعادن اللي خسرتيها خلال حميتك. بالإضافة إلى هالشي مننصحك بتناول الطعام ببطء شوي، ما تعجلوا بالأكل، اتقعلكوا الأكل على مهلكن، لأن هالشي بيعطي الجسم الوقت إنه يبعت إشارة للدماغ بإنه شبع امتلأ. بعدين خدي بالك من زيادة الدهون، انتبهي. للأسف في هالوقت مش لتناول الدهون مثل ما أنت بدك، الدهون الكتيرة مش مسموحة خلال فترة ما بعد الحمية ولا حتى في الفترات العادية. هذه الأخيرة هي الأغنى بالوحدات الحرارية اللي بتسبب زيادة الوزن اللي هي الدهون، ولذلك ففترة ما بعد الحمية لا تجب أن تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، فالقليل منها بيكفي للحصول على حمية متوازنة. والأفضل تناول الدهون الجيدة المفيدة للجسم الموجودة في الأفوكادو، زيت الزيتون وزيت الكانولا واللوز والجوز والصنوبر والكاجو والفستق الحلبي. وتابعي ممارسة الرياضة، الرياضة شيء مهم جدا، اسألوني أنا. يا حسرة. ما بتنفع ممارسة الرياضة في فترة الحمية بس، بل لأن الرياضة هي مفتاح ضبط الوزن بعد التوقف عن الحمية. ساعة من الرياضة هي كافية وضرورية في حياتك اليومية، ما بس حياتك، لكل الناس. إذا كنت ما بتحبي وما بترغبي إنك تزيدي وزنك من جديد، تقدري التنويع بين رياضة المشي ورياضة شد العضلات لضمان الحصول على جسم حلو مثلي أنا مثلا ومتناسق دائما. سابري على الرياضة كل الوقت ولا تتوقفي عنها بتاتا، لا، لأن بتخليكي تحافظي على الوزن المفقود. أحبتي في الله، أخواتي في الله، أخواتي في الله، هالفترة هيدي بتتطلب عناية أكبر من فترة الحمية، لأن هي اللي بتثبت نتائج الحمية اللي اعتمدتيها مدى الحياة.

0: اللي بحب يسأل فيكم تسألوني بعد البرنامج إن شاء الله، اللي ما لحق البرنامج.
1: سلام علي.
0: ومعنا فوائد كمان مهمة جدا، بيقولوا قلة التعرض للشمس بتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. خلصت دراسة أمريكية إلى أن قلة التعرض لضوء الشمس ربما يساهم في تعزيز مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وبتقول الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية إن المرض الذي يعتبر رابع أكبر مسبب للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية والمسبب الأول للإعاقات يحدث عند حدوث خلل في عملية إمداد الدم للمخ وعدم وصول الأكسجين والغذاء اللازمين لأنسجة المخ. ووجدت الدراسة إن المناطق التي يقل فيها ضوء الشمس يتزايد فيها معدل خطر التعرض للسكتة الدماغية. وكانت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية نوقشت في مؤتمر الجلطة الدماغية الذي انعقد بمدينة نيو أورلينز الأسبوع الماضي. وأوضحت بروفيسور ليزلي ماكلور من جامعة ألاباما في برمنغهام أن الدراسة الفريدة من نوعها طبقت بالاستعانة بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا لرصد أشعة الشمس ومدى التعرض لدرجات الحرارة وكيفية توافقهما مع خطر السكتة الدماغية. وقالت ماكلور إنه عندما تمت مقارنة العوامل المختلفة وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لمعدل أقل من النقطة الوسطى لأشعة الشمس تزايدت بينهم فرص التعرض للسكتة الدماغية بواقع 60%. كما أكدت الدراسة أيضا نتائج أبحاث سابقة ربطت بين التعرض لدرجات عالية من الحرارة أو البرودة يرفع بدوره من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ولفت الباحثون إلى أن نتائج الدراسة ما زالت أولية وبحاجة لتحديد الأسباب الكامنة وراء تراجع خطر الإصابة بالسكتة القلبية مع التعرض المعتدل لأشعة الشمس. ورجحت ماكلور الرابط إلى فيتامين دي الذي ينتج عندما تتعرض أجسامنا لأشعة الشمس، إذ وجدت أبحاث سابقة صلة بين انخفاض مستويات الفيتامين مع السكتة الدماغية ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وهنا معنى كمان شيء مهم. بتعرفوا في بعض الناس بتلاقوا تحت عينيهم انتفاخ، انتفاخ أسفل العين، العينين وكذلك هالة السوداء المحيطة بهما. في أوقات بتشوفوا هيك شيء سواد حول العين وانتفاخ. يا ترى شو هي الأسباب اللي بتأدي لهالشيء، وكيف منقدر نتخلص من هالظواهر المزعجة؟ أولا قلة النوم. إذا كنت أو كنت من اللي بيحبوا يستمتعوا بالسهر ومن معارضين النوم المبكر، ما بيحبوا ينام مبكر، فهذا طبعا سيظهر على شكل انتفاخ منطقة الوصلات. الحل المنطقي والبسيط هو الحصول على قسط أكبر من النوم، وفي حالة تعذر ذلك فإن العلاج بسيط ومتوفر قومي بوضع أكياس الشاي مع تبريدها على العينين لمدة 10 دقائق، ذلك خفف كثيرا.

الكحول والكافيين. استهلاك هالمواد بيؤدي إلى تشكيل عبء على الكبد اللي مهمته الأساسية مساعد الجسم على التخلص من الفضلات، فهذه السموم الموجودة في الجسم تعد من أهم الأسباب لوجود السواد لسواد العينين. لذلك حاول التقليل قدر الإمكان من هذه المواد، وقومي بشرب لترين من الماء يوميا لمساعدة جسمك في التخلص من هذه السموم. تخزين الجسم للسوائل. إن استلقائك على ظهرك أثناء النوم يؤدي إلى قيام جسمك باختزال السوائل وخاصة في الجيوب العينين. لعلاج هذه المشكلة حاول استخدام وسادة إضافية لرفع مستوى رأسك قليلا، فهذا سيؤدي إلى التخفيف من حدة المشكلة. هذا ومن جانب آخر، إذا كنت تعانين من الهالات السوداء يلي حول العينين، فهي على الأغلب تسبب لك مشكلة جمالية ونفسية ولا يوجد لها علاج محدد حتى الآن، وأسبابها قد تكون وراثية أو مكتسبة. قد يكون احتقان الأنف سببا في اللون الداكن، وقد يكون السهر سببا من الأسباب القوية في ظهور هذه الهالات السوداء، وكذلك قلة الرياضة أو التدخين أو الضغط النفسي أو التهيج العصبي أو الانقباض الوعائي الدموي أو التعرض الزائد لأشعة الشمس أو الدورة الشهرية أو الحمل أو الإمساك أو غير ذلك، وأليك ما يساعد على تخفيفها. الرياضة في الهواء الطلق بيزيد من مستوى الأكسجين في الدم الذي يعطيه اللون الأحمر الزاهي ويكسب الجلد لونا ورديا. احرصي على النوم باكرا، لأن كل ساعة نوم قبل العاشرة ليلا تفيد الجمال بشكل مضاعف مقارنة بالنوم بعد منتصف الليل. عدم التدخين، لأن النيكوتين يؤدي إلى قبض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تلونات جلدية داكنة، وكذلك تؤدي المركبات الكربونية إلى تقليل كمية الأكسجين في الدم فيصبح لون الجلد مضطربا. عدم التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة، فإن كان لابد من ذلك ففي طرفي النهار، وإن كان غير ذلك فيوضع كريم يصفي أشعة الشمس الضارة. تناول كميات كبيرة من الماء أو السوائل على هيئة عصائر فواكه طبيعية، وتجنب المواد الغريبة على الجسم والبشرة مثل الألوان الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية والأطعمة والمعلبات، والتقليل من المقليات والأطعمة المعلبة أو المجمدة. أظن التفسير كان واضح جدا جدا جدا. في ناس كتير بيعانوا من الصدفية، وهنا هذا الخبر بيقول التدخين يضاعف من مخاطر الإصابة بالصدفية. أظهرت دراسة أمريكية أن المدخنين معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض الصدفية المزمن الذي يصيب الجلد، ويبدو أن هذا ينطبق على الأشخاص الذين يدخنون بالفعل وكذلك الذين أقلعوا عن التدخين. وقال كبير الباحثين الأستاذ بكلية هارفارد للطب وبرمنغهام ومستشفى النساء في بوسطن لوكالة رويترز أن هذه الدراسة لا تثبت أن التدخين سبب للإصابة بالصدفية، ولكنه أضاف: أعتقد أنه

إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن توجيهها، فهي أنه يبدو حتى الآن أن التدخين عامل يزيد من مخاطر الإصابة بالصدفية. ويعتقد الخبراء أن هجوماً نادر الحدوث من نظام المناعة على خلايا الجسم هو السبب في الإصابة بالصدفية، ورجحت بعض الدراسات أن يكون للتدخين أثر على نشاط المناعة، جاعلاً بذلك المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمرض. لكن معظم الدراسات كانت تتناول أشخاصاً في مرحلة زمنية واحدة، ما يجعل من الصعب التأكد من أن التدخين كان سابقاً على الإصابة بالصدفية. أما في الدراسة الحالية التي نشرت، فقد استخدم الباحثون بيانات من 3 دراسات واسعة وطويلة الأمد أجرها متخصصون أمريكيون في الصحة، تابعوا خلالها نحو 186,000 رجل وامرأة على مدى 12 إلى 20 عاما، ومن بين هؤلاء أصيب 2410 أشخاص بالصدفية أثناء تلك الفترة. وكان الأشخاص الذين يدخنون بالفعل عندما بدأت الدراسة معرضين للإصابة بالصدفية بشكل مضاعف تقريبا مقارنة بالذين لم يدخنوا طيلة حياتهم. أما الذين كانوا من المدخنين قبل إجراء الدراسة فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 39% مقارنة مع غير المدخنين. وقال الدكتور إن دراسات سابقة توصلت إلى صلات بين الصدفية وكل من المدانة والإفراط في تناول الكحول، مضيفا أنه ورغم أخذ هذين العاملين في الاعتبار في الدراسة الحالية فإن الصلة بين التدخين والإصابة بالمرض ظلت قائمة. أظن اللي بيسمع الأخبار هيدي وبيدخن لازم يقلع فورا عن التدخين فورا. وين الإرادة؟ ويني خلي إرادتكم فولاذية.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد الصحية الجديدة. نرجو أن نكون قد أفدناكم بإذن الله تعالى بهذه الفوائد الصحية القيمة. إلى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من الفوائد الصحية، لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبت في الله، رح نحكي لكم قصة مكتشف البنسلين. كان بيعيش فلاح فقير اسمه فليمنج، كان بيعاني من ضيق ذات اليد والفقر المدقع. ما كانش بيشكو انه يتزمر، لكنه كان خايف على ابنه فلذة كبده. هو قدر انه يتحمل شظف العيش، لكن ايه عن ابنه؟ هم يتحمل الصعوبات، لكن الولد وهو لسه صغير والحياة مش لعبة سهلة. ملانة بالمخاطر، ازاي راح يعيش في عالم لا يؤمن سوى بقوة المادة؟ وفي يوم وبينما هو بيتجول فليمنج في احد المراعي، سمع صوت كلب بينبح نباح مستمر ما بيوقفش. راح فليمنج بسرعة جنب مكان الكلب، يعني حيث وجد طفل بيغوص في بركة من الوحل، وعلى محياه الرقيق بترتسم أعتى علامات الرعب والفزع، بيصرخ بصوت مش مسموع من هول الرعب. ما فكرش فليمنج، لكن قفز بهدومه في بحيرة الوحل ومسك بالصبي وطلعه وأنقذ حياته. في اليوم التالي جه راجل باين عليه علامات النعمة والثراء الغنى في عربة مزركشة بتجرها خيول مطهمة ومعاه حارسين. اندهش فليمنج من زيارة اللورد الغني ده له في بيته. هنا أدرك إنه والد الصبي اللي أنقذه فليمنج من الموت. قال اللورد الغني: لو بقيت أشكرك طول حياتي مش حأوفي لك حقك، أنا مدين لك بحياة ابني. أطلب اللي أنت عاوزه من أموال أو مجوهرات أو اللي يقر عينك. جاوبه فليمنج، قال له: يا سيدي اللورد، أنا ما عملتش غير اللي يمليه علي ضميري، وأي فلاح زيي كان رح يعمل اللي عملته. ابنك ده زي ابني، والموقف اللي تعرض له كان من الممكن إنه يتعرض له ابني كمان. جاوبه اللورد الغني، قال له: حسنا، طالما إنك بتعتبر إنه ابني زي ابنك، فأنا رح أخد ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتى يبقى راجل متعلم نافع لبلاده وقومه. ما صدقش فليمنج، طار من السعادة، أخيرا راح يتعلم ابنه في مدارس العظماء. وبالفعل اتخرج فليمنج الصغير الابن من مدرسة سانت ماري للعلوم الطبية، وبقى الصبي الصغير راجل متعلم، لا وإيه، عالم كبير. أيوة، فذاك الصبي هو نفسه سير ألكسندر فليمنج، تولد 1881 لسنة 1955، مكتشف البنسلين في عام 1929، أول مضاد حيوي عرفته البشرية على الإطلاق. وبيرجع له الفضل في القضاء على معظم الأمراض الميكروبية، كما حصل ألكسندر فليمنج على جائزة نوبل في عام 1945. ما انتهتش القصة دي الجميلة دي كده، بل لما مرض ابن اللورد الغني بالتهاب رئوي، كان البنسلين هو اللي أنقذ حياته. نعم، مجموعة من المصادفات الغريبة، لكن
انتظر المفاجأة الأكبر. الصبي ده ابن الراجل الغني اللي أنقذ فليمينج الأب حياته مرة، وأنقذ ألكسندر فليمينج الابن حياته مرة تانية، بفضل إيه؟ بفضل البنسلين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه كلمة منقول لك معاق جسديا. المعاق جسديا عاوز انه يشرب المية وبيوقع الكاس وما بيقدرش انه يرفعه.

زي ما قلنا أحبت في الله، المعجزة دي عاوز إنه يشرب المية، بيقع الكاس وما يقدرش إنه يرفعه. المشلول بيتمنى لو كان باستطاعته إنه يسارع عشان يساعد والدته على النهوض، لكن ما يقدرش إنه ينهض لوحده. الأصم يعرف إن هناك فكاهة أو تعليق مضحك لما بيشوف الأفواه مفتوحة، بينما ما يعرفش إيه هو الموضوع أساساً. الأبكم كل ما يخرج منه هي بس بحاول إنه يقول لحد منهم بإنه بيشعر بالألم وقت خروجها. الأعمى بيوصف لواحد إزاي المنظر من قدامه، وبيقول الأشجار خضرة. مش المشكلة في شكل الشجرة اللي ما بيعرفوهوش، إنما اللون الأخضر إزاي بيكون؟ المعاق عقليا بيشوف سخريات التهنين منه، لكن بيحسبهم أنهم فرحانين بوجوده معاهم، بينما ما بيتألمش بده إلا اللي جابته، اللي ولدته. وبيستغرب نظرات الأطفال الغريبة، لكن ما عندوش اللي بيتسمى بالعقل حتى يفكر بإنه ليه هما بيبصوله. عارفين قد إيه أنتوا محظوظين؟ إحنا كلنا محظوظين، عارفين؟ الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً.